0: أعزائي الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة الوطنية تقدم لكم في هذه الحلقة أي المرض النازور أسبابه وكيف يكون علاج هذا المرض في الإعداد والتقديم زمزم عبد الله طباس. السادة المستمعين من إذاعة الوطنية نسمو بعض آراء عن الأمراض عن المرض عن النازور.
1: كرمان أول والدة غلبانة ومشيت بكورة وأغر على عملية عملية ناس أول ده أبو أبو ده بطان كبر البيت ده بطان جينا بكورو ده قال ألا عملي ناس قال عملي شقوها كان بطان الناس القبرنا لهم ده أبو مشان أنكو صلوا من الصغير ده يوم بوالد شرطت من قادي كده لزمنا شهرين شهرين ده يجينا جاهيني جاهيني ده بطان دون 10-5 بطان قبرنا بطان جينا هي صلوا لنا عملي ده.
0: سؤالك عملي هستك كيف سهل؟
1: الحمد لله ده خير
2: الله أنا دي دي ساعة خير وفي عشر كنتو مشينا مرمفا كنتو صوري عملية عملية كي أنا صوري كله أنا خبر ما إني ثلاثة ونقل فكتة إني في ريا أتو بعد عملية كنتو نكون أنجارة دي بول لقاي تفي وغالا منين نلزوني في أسيب أنتو أنتو نور غنغرام شتو يسوليك عملية هنا إني ستة شهر قول صوري عملية من صوري عملية كان أصدق أفيتي كتير أول أول نقدر نمر بقى أنا غير داخل بس من صوري عملية راسة آفي لكن أنا صورة كان هاي الناس سألوا وقال لي أنا صورة هاي جيت فوق جيت هسا مراجعة هسا فجورة جيت أنا غيري في أنجمين هنا مكاني في أبش واسا جيت في أنجمين غيري لكن أنا من سخير جابون هنا
0: مرد
2: باتي ساعة سخير قول كرباني أي باتي ساعة سخير قول في آشر قول كرباني صورة عملية كما ما كي ماما صورة عملية
0: السلام عليكم
3: عليكم السلام
0: ورينك كيف مردتين
3: أنا كل في الولادة ده رحت مشينا بشي بعد شروني كربونا تركونا جينا دخلت لقيت المشكلة دي كيف تم مشينا مراجعة بشي كم مشينا تقل دكتور ما في اللي تم في نجمينا رجينا نجمينا قسينا شغل عنده 5 شهر وكي جينا ده قال يتقبل سي شغلنا شهر بستة وتجي سوليك عملية آخر خلاص رجعنا توقي جينا ده كان قال عنده ما في تو ذهبت هي سولي عملية ده
0: خلاص بقى لك
3: اخر عافي لا
1: سوني عمليه ده ورده الا بولبس كايزي مثل كيبس
0: لو قبل سوليتي عمليه ده سوليتي عمليه ده كل اللي سوي كونتيني
1: ايه
0: مرض كرباكي متى
4: مرض ده لم كرباني 8 سنه
0: ده جيتي كيف وعلاجك كيف كرباكي كيف
4: سوالي عملية شقو مكان الريم ده الريم ده بدي أقود عالم بوالة ده أهل جريب الثلاثة شهر نيجي مقبل وأنا متمع قبالي مكان أنا ده بقيت شيء خاصة لما سوال مدة قريب مصر 6 سنة ولا 7 سنة خيالة خاصة شغل دقاء يا عازل يسا كلوتي يسا شغل دقاء في الريم ده مصر صغيرك كان شهر مالديد ده وكل ما نشيف لكن كان شهر تمر شغل دقاء يا عازل ما يخليني حصل كان جديد يشوف لي وبستيل ده كله ما كمل غاي ده اللي شي شي
0: سبا صورك عمليه
4: ها لسه ما صور لي
0: عمليه غلبه في ولاده ولا
4: ايه اي
0: مره كهربات تشوفوني
1: عنده كل سيليك عمليه وشجون هنا البطن كل سيليك كبير وبلت لك شي شي كم ما قوم اجل ده تبول بكاني
0: وهسه صورك عمليه دي بشي اخر
1: شي شي تلقى بس
0: هاي نقول شي شي أيه قريب خلاص قريب
1: ما مش الأول كل هسه بس إن شاء الله.
0: السادة المستمعين أنا راديو تشات نقابل الدكتورة عائشة هارون مديرة للمركز الوطني لمرض الناصر. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دكتورة عائشة ممكن تعرفي للمستمعين كمرض هنا الناصور ده شنو؟
5: المرض هنا الناصور هو حادث يحصل للمرأة أثناء الولادة. مرض ما تلدي ده ما عنده مشكلة هنا الناصور. المرض هنا الناصور هو حادث مش قلت لك يحصل للمرأة أثناء الولادة كان مش جت تلدي وما قدرت ولدت إلا هسه تلدي ما قدرت ولدت خلاص السخير ده بيسيل ألم في بكان مخزن هنا البول وبعدين كان ولا على هدي عملية للسخيرة مرقوك ولا المخزن على البول ده عنده ألل خلاص البول من يمرق بضربة الآدية اللي هنالخ القدا يمرق بالألل الكندا ده بس النادو مرض الناسور
0: ومرض الناسور ده عنده أنواع ولي تذكري لنا أنواعها كثير.
5: الناسور الواحد يوصف للبول، المرة ما تقدر للبول تقرب إلا يدفي فوقها بهدي بس بعد الولادة، والواحد بالخلا. التالي ده كمان هوان مرة واحد المرة ولا تقدر تلزم البول ولا تقدر تلزم الخلا، كله كي يدلي سوا بس، وده كله بعد الولادة. حادث حصل بعد الولادة.
0: في بعض بنات بيدين دقاك لك يقربوا من ناسور قبل الولادة وكده.
5: قبل الولادة ما ناسور، قبل الولادة ده مشكلة أنا الإنسفنكتر ده بس اللي يقولوا مرت الناسور هو حادث، لكن قبل الولادة ده مرت عندها مشكلة في أنا البكان اللي قربة للبول ده، وده بالآلة مع الناس السلوك البولية. الناس يقولوا ناسور لكن هو ده ما ناسور، ده مشكلة وعنده حلل.
0: الزواج المبكر ده عنده علاقة مع الناسور؟
5: الزواج المبكر

0: أبو العملية قال له قاعدة في بيت بجي الناسور تواجه المبكر ما عنده علاقة مع الناسور لكن الوالود المبكر الحمل المبكر هو عنده علاقة مع الناسور.
1: دكتورة هل مرتان الناسور دي يكون سبب في عدم الإنجاب؟
0: المرتان الناسور ما يكون سبب في عدم الإنجاب. المرأة اللي عندها ناسور والمرأة الألوجوة بعد الناسور هي مرأة وتهتاج للإنجاب عشان الإنجاب ده شيء مهم للأبين. دونك المرأة الألوجوة للناسور ده تقدر تلدي لكن ما تقدر تلدي بدرب عادي إلا بعملية ده بس الشك منها سينو ده تقدر تعنجب وتقدر تلدي.
1: والأشخاص المصابين بمرتان الناسور قاعدين بواجهوا مشاكل كتير، يعني شنو من المشاكل اللي بواجهوا كتير؟
0: المشاكل الكبيرة اللي هم بواجهوا عنينا نواجهوا هو مشاكل اللي بكنا نصار نقول الأباندون مش نانو نخلوه كبس نانو ما يجعلها ويخلوه هذا يلزوه مش سوال الشاشة مش الشاشنك يمنعهم يخليه تقعد جنبه كل ما في ده النادو استيغماتيزاسيون يكبروا فوقها ويخلوه ما تجي جنبهم. ما لا المشاكل ده الناسور كان جاء المرة ما تقدر تلزم البول وكان هنالخلة كلها ما تقدر تلزم الخلة بده خلص قمامة كله كي يقافن وأي وقت هو قيد لينه لو كان قيد لينه ده ناس يقول ده نجاسة اللي سوني فيه ولكن ويدين ده كان معني كل أي وقت كل لينه أي وقت كل بول ده مر قاين شمع لو الناس كان شموها مرتين ثلاثة ده خلص ما يقودوا جنبها ينتو برشو هيدا كان مش تشيل الخدمة فيه كان جيران كله كان خدمة لقيتها خدمة عنيهم كمش الترافاي كلها عليهم كان خدمت ده كان شافوا كبول فوق قاعد عم باكر يقولوا اهدي ما ان باك روبر هما نظيفة يتردوه من خدمة كان صوت خوم هنسك حتى جنبها كلها قاعد تساوي كينا نجيب عامنا اليوم بعامنا عم باكر شمار يتاري بالهدي ان باك روبر ما نظيفة ما نبوخ وماما دونك شيء يقلع ما في إلا بعد العلاج ده بس المشكلة هنا وين الاندوم ناسو.
1: كيف قاعد يهتموا بهم في مركز قاعد تعالجهم كيف؟
0: هنا ده مركزهم ما شاء الله الحكومة فكت لهم هم وكم أنين مخصصين في أمراض النساء عام نساء وشغل آخر كله لكن عندهم يوم خاص نشوفهم فوقه وإيام الأسبوع ده كله أنين الشيرجين أنين الأطباء الثلاثة نساء عملية ده في أسبوع ده يوم دورنا بس نساء لهم عملية دونك عندهم يوم خاص اللي يشوفهم فوقه من اثنين كالعدي الخميس كان أي يوم كله نقدر نساء عملية أبهم فوقه.
1: حاجين عملية ده كده أي مرض ناسور بيسوي له عملية ولا في بعض المرضى من ناسورة على جم ساكن؟
0: المرض كان بيجي ناسور وبيجي بعد جبهة ولادة ده اللي علاجه بعملية لكن كان مش الناس وهديم ده الناسور يكس خير كده هابة في دهابة ودهابة وصل مش الأربيهم بس من شافت ولدت وأربيهم ده شافت البول بدفي فوقها وعنين قلنا بعد ثلاثة شهر قبل نسولها عملية كان جنة بدري ننتوى الدواء وننتوى إكزامية تمشي تسايق بكما ده كان قاعدة ثلاثة شهر ده كان جد خلصوا بويدة بس نصدق دونك ده الجريزو ميديكال ترتما ميديكال بيدا وانتنا ما لا نصد ويدة عشان الوارد الصخير وانصد بويدة كان بيجي كبير ده إلا عملية جراحية.
1: وهل هناك الناس قبل جلوكو في حالة طارئة كي؟ ما يأخرك بجو كان
0: هو الحالة الطارئة ده ما فيه كان هم جونا في حالة طارئة إرجانس كلها في الفستيل إرجان ما في عنينا نفسروا لهم ونصبروا يرجع للأقل أربع شهر سويدين ده مرقت من العملية ولد الشافول قاعد بقول بدفك ده إذا يجي دور نوقفه أنا ما نقدر نوقفه عشان هو ما يقف وكان قلنا نسولة عملية في حالة طارئة ما عند الآخر وما عند نتيجة عشان شنو إلا الوارد دي تبرك قبل الطبيب هنا الجراح يجي الجراح أم جديدية قبل
1: وبعد العملية ده كيف يكون المتابعة؟
0: المتابعة بعد العملية هم زيادة المتابعة 15 أيام بعد العملية 3 شهر بعد العملية و 6 شهر بعد العملية المرة بعد 6 شهر كان جنة وهي خلاص بقت يابسة ما عندها شيء بكان دتو نكلم له بحياتها زوجية أي مرة كنت تدور حياة زوجية في الراجل الأرض منها هناك ده كان سمع الدولة وده بجري بجي دون كان جرى اللي تجينا عنينا ننظموا لها ننتوى البلانيفيكاسيون عشان ما تخلب وبعد سنتين ولا سنة ونص تو كان بعد سنة ونص تمت ولا سنتين ده تجينا مرقلة وكان بيقى خلباني الوالودة أهم شيء ما تقدر تلقي بطريقة عادي إلا تلقي بعملية مرة شقوه لناصور لقيت آفي تلدي إلا بطريقة عملية الفوق عشان كان ولدت بيتي الناصور قبل يجي أقراف من الأولان هذا ياهو.
1: وفي بعض الأبين ما بيجوا مستشفى أجلة وما بيتابوا ده تقول لهم
0: والله الوسيع ننتم ده المرة الناصور ده مال البنات الدقاق سهي بنات الدقاق عندهم ناصور كتير لكن أبين شفنا

0: 9 صخر في العاشر كل ليجا 7 صخر في الثمانية كل ناصر سوا عشان هي ما سميت تكلم أنا الدكاتير وهي ما جت في المستشفى بكام الصخر كان بيجي كبير كله يجيب ناصر بكام كان صخر ما جاي عديل كل يجيب ناصر وده إلا الدكاتير يعرفوا كان قالوا لا صخر كبير ده كان هي ده 12 كل 13 هجرة قال لي شو جوي مركو ولا تسي ناصر ولا كان خاف منه لكن قاعدة في البيت بتنا ينفك وبتن تعال تيجي فوق وبيتال كل ما تلقى وده هالة أصفة بديس الناس في الأسف أكي.
1: وهل مركز الوطني ناصر عندكم هنا ده عند دمان اجتماعي أي الأسيرانس ولا؟
0: نعم المركز ما عند أسيرانس ما عند دمان اجتماعي.
1: شنو الصعوبات اللي قاعدين تواجهوهم؟
0: صعوبات كثيرة صرت صعوبات مالية أول المينستر بنتين الأدوية للأوين السيادة الناصر الاندوم ناصر ما ورا كاسة في 2014 ده نسبة هنا الأوين الشقينا مزاتة ما كثير عشان الأدوية ما في وأول كان الأوين جو كثيرين لأنه لمون كثيرين ونشقهم في 10 يوم نشقوا 40-50 مرة في 10 يوم ده بكمل الأوين الاندوم ناصر وبزيد لنا عندنا في نمبر السوينا في حسابنا عن عنينا سوينا لكن مدة سنة تمام 2014 ما سوينا ميسيون دي ترانتما ما سوينا كامباين إلا النسو 3-4 في الأسبوع 5 في الأسبوع ده دونك ده بانجو سير النسبة ده لنا عنينا مشكلة كبيرة والبارتنير الناس اللي بقاولينه فوق كله إلا NFPA بلا NFPA ده بارتنير آخر ما عندنا ده كله عند لنا مشكلة عشان الأمين الناس والبجد هم كلهم بجوا يدهم يدوروا أكل يدوروا صابون ويدوروا العلاج دونك مشكلة اجتماعية فيه ومشكلة اقتصادية كل فيه.
1: شنو طلب انت من حكومة كتدوري ولا من الأونجي عشان يجري؟
0: ولا الأونجي الحكومة هي اللبطان المركز هنا الحكومة هي تعرف واجباتها دونك أنا ما نوريم شيء والأونجي كمان نقول لهم خليه يساعدوا أمين هنا ناصر دخن يجو كي أي أونجي كي يشيل أنشارج 10 باسيانت كلها نرشقهم وبطن دخل جيش على 10 باسيانت شقينهم يد آخر من الأمين عندهم ناصر وقاعدين برجو الدواء وما لقيه
1: وكلمة أخيرة تقدمي
0: مش الأول قلت الوقاية أحسن من العلاج الوقاية أنا ما نقول وقاية واخو للزواج المبكر لكن واخي من القلبة المبكرة البني كان لو كان ده سوء في البيت كلها نظموا لها لهدي تلك 20 سنة عشان صلوبها يقع عديل وتلجي كان بقت خالبانة بهادس يجيبوه للدكاتر الدكاتر كان قالوا هدي ما تقدر تلدي بيتي خلي سولة عملية صغيرة الأولاني ما عنده مشكلة سولة عملية مرقو منها بالآفي وبعد ده كان لقت 25-20 سنة تلدي آدي
1: شكرا للدكتورة عايشة هارون سادة المستمعين بعد ما سميتوا برنامجنا القاتل مرض الناسور وصلنا إلى نهاية معاكم في الإعداد والتقديم زمزم عبدالله كباس وتحت إشراف عبدالله توش وحليفة محمد سيد شكرا للمتابعة

صباح الخير بنا نجاحة الحبيبة، صباح الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بيتابعونا من 23 ولاية والتشادين القاعدين في الخارج. نقعد معكم في مدة ساعة ساعتين اليوم يوم الأحد من الساعة 8 إلى الساعة 10. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات 8:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لهذه الساعة 9، ومن الساعة 9 سوا لهذه الساعة 10 تلقوا برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسرت يزوريتر طلب المستمعين. تنادوا بين مرور التلفون 60 53 50 23، الناس تعرفوهم قمت سوا سافرت سوا واجتماعهم في أي مكان سوا بواسطة هنا غادي وتشات. الساعة 10 بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الأحد 31 شهر 5 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات والأغاني والأبيلات عن الإميسيون الإنجينير أجيديري غوبير في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم سايق الطيارة الكبيري بوينغ درني موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رامات ابيض. الساعة 8:03 في استوديو تروه هنا الاوناما في كارتيه جابانغاتو كومين هنا دوزيام اروندوسمون في العاصمة انجمينا. نمشي ونسمع الفاصل الغنائي كابي تكنيك

مستمعين وسمعتي الرجات في كل مكان، نواقف الفنان الكبير عشان نقري لكم البلاغاتنا اليوم فجر. بلغنا وفاة عائلة هارون باتوري حسنة لوم الحزن، ببلغوا لكل الأهل نيجاد كاميرون نيجيريا كسري أنجمينا والأهل البعيدين والقريبين وناس النائرفة بوفاتنا أخوهم الكبير أبا كبير هارون باتوري حسنة، مات أمس السبت في كسري. والسرقة تبقى أم باكر الاثنين في كسري في كارتيه سوق الغلة. نكرر، عائلة هارون باتوري حسنة لهم الحزن، ببلغوا لكل الأهل أنا تشاد كاميرون نيجيريا كسري أنجمينا الحلال المجاورة الأهل البيدين والقريبين وناس اللائرفة بوفاتنا أخوهم الكبير أبا كبير هارون باتوري حسنة، مات أمس السبت في مدينة كسري. والسرقة تبقى أم باكر الاثنين في كسري في كارتيه سوق الغلة. الأهل الله يصبرهم، والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. مطلوب من أي إنسان كان لقى باسبور أنا جنسية بوروندي نمرت OP 03-78-78 بأسم أنا جان باتيستا أكيزيمينا وقى منا الباسبور. وأي زول كان لقى خليه كان بكلم بكلام فرنسي بنادي في نمران التليفون 97-57-94-87. الإنسان كان بيكلم بكلام عرب بنادي في نمران التليفون 60-10-70-12. والزول كان جاب الباسبور بانتو ريكومبانس كادو أنا 10,000 ريال. الكوميونيتي مساء أنا كانتون مادياغو باسم أنا كل شيف دي بيلاش بمناسبة أنا عيد الأضحى المبارك بقدموا تهانيهم الحارة لكل الشادية ولولدهم وزيرا التجارة جيبولو فانغا ماتيو الشيف دي بيلاش أنا كانتون مادياغو بانتيزو الفرصة أنا عيد الأضحى المبارك بقدموا للبواباب مارشال دوتشات محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية كبير الدولة بالثقة الأنطال ولادهم جيبولو فانغا ماتيو. وبقولوا الله يقبل صلاة رئيس الجمهورية وصدقاته وربنا يحفظه، وده من أجل بلدنا تشاد. بون فيت لكل التشاديين شاب دي بيلاش بوغومين الحاج آدم توغو بلاخ. أنا شكر توم أحمد مرسال أحمد سيد عبد الله جد إدريس عمر عبد الله بلاما خالة إدريس عبد الله ويونس محمد. بشكر كل الأهل البر والداخل اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت والصدقة. أنا المرحوم أبوهم أحمد آدم المعروف بأحمد كربي مات في بلتي هراسة. الأهل بيقولوا الأهل الله يأجرهم، والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخله الجنة. بلاغنا فرحة محمد بشارة موسى إدريس دليجي إدريس عبد الله حسين محمد الشيخ شيبو محمد إدريس عبد الله عبد الله محمد دوم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي يرفوا هلال المجاورات بعروسنا ولدتهم قنبو محمد. العروس كنا مباكرة الاثنين والعزومة يوم الثلاثاء في طامو أنبسطنا هلية الدليجي إدريس عبد الله. نكرر محمد بشارة موسى إدريس دليجي إدريس عبد الله حسين محمد الشيخ شيبو محمد إدريس عبد الله وعبد الله محمد لهم الفرحة. ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة البعيدين والقريبين بعروسنا ولدتهم قنبو محمد. العروس بقى مباكرة الاثنين ولازم يوم الثلاثاء في طام بصنا هلية الدليجي إدريس عبد الله. ملاخنا 40 جدة هسيني آدم حسن إمر مؤمن. وبلغوا لكل الأهل البر والداخل بكونه سرق إلى 40 يوما المرحوم أخوهم قج هارون المعروف بأمبوكو. السرقة تبقى مباكر الاثنين في نمر هلية بلامة هسيني سليمان. ملاخنا وفا حسن آدم المعروف بولميرم بلامة جدة بركة لمبا أبكر عبد الله إيسا إيسا عبد الله بلاما أبكوش محمد بلاما محمد تقجة مالم دنجدة حسين أسمان إيسا حامد شيخ أخي أبقاسي لوم الحزن. ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة بوفاتنا أخوتهم ميمونة بنت عبد الله ماتت أمس السبت. والسرقة تبقى اليوم الأحد في أمبين
هلي تبلاما أبكوشة الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. آخر بلاغ قبل الأخبار بلاغنا 40 عائلة كفتر دقرور أحمد سيف دقرور الهاتشة دقرور بلاما جبرين عبد الله جبرين حسنة الضيمة همت دقرور أبوجة بلاما قينا عبد الكريم شيخ صالح فلجة. وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل بكون الصدقة انت 40 يوم أن المرحوم أبوهم كفتر دقرور أحمد تبقى أمباكر يوم الاثنين في المرة اللي تبلاما جبرين عبد الله الساعة 8:13 دقيقة.

0: مستمعينا سمعت راديو جات في كل مكان الساعة 8:15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية نفس الساعة في راديو جات. النشرة الدارجية هنا اليوم فجر بقدم لنا زميل جمال عبد الناصر الشعيب. أباك يا صباح الخير.
1: صباح النور تجاني سينا رماتا. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا ومستمعات راديو جات أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار ونبدأ كالعادة بالعناوين. وفي دويت حن الحكومة في رأس النائب الرئيس الوزراء كان مساء في منطقة بيري وسوى ملمة بخصوص متابعة الحالة الأمنية في المنطقة. الحملة انت الانتخابات الجزئية في اثنين من الأقاليم نابلت نجات كان أنت بداية أمس رسميا. ورئيس الوكالة انت الانتخابات أحمد بشير هو كان أنت البداية وكلم كمان بخلي ناس ينتصروا ويحترموا الشروط والضوابط بخصوص الانتخابات. وبعد نجاح النسخة الأولانية جائزة التميز من الشباب الوطنية كمان بدأت أمس النسخة الثانية. الوزير الأمين العام في رأس الجمهورية هو كان أنت البداية. وفي النشرة كمان تلقوا أخبار آخرة مفصلة. في إطار الجهود القادمة السيئة الحكومة حنا جاد عشان تقوي الأمن والاستقرار والعافية والسلام والتعايش السلمي والمجد سواء بين الجماعات، النائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة هند الأراضي واللامركزية الإمانة محمد كان قام بزيارة رسمية لمدينة بنغور ومن بنغور مشى في مدينة بيره وده عشان يتابع الحالة الأمنية. وهناك كمان سوى ملمة كمان هيدرفها كل المسائل وده بخصوص كمان المطابة عند الحالة الأمنية هناك. عبدالعزيز أحمد يعقوب كان سوى لنا الريبورتاج من مدينة بنغور. الرئيس مجلس الشيوخ هارون كبدي كان استقبل الأعضاء عن الجمعية الوطنية في رأسهم رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو جايمي. الهدف كمان تقوّن العلاقات بين الهيئتين أي التعاون بين الديبتيات والمجلس الشيوخ. محمد أحمد عبد الكريم والتفاصيل.
2: المجلس حن الشيوخ الكان في رأس الدكتور هارون كبادي استقبلام لأعضاء حن مكتب الجمعية الوطنية برئاسة علي كولوتو تشايمي. الاستقبال اللي جو أعضاء الجمعية الوطنية كان سجلوا زيارة لمقر مجلس الشيوخ دا استقبال ودي أخوي يوصف العلاقات القوية اللي بتربط بين أعضاء البرلمان المكون من غرفتين وهم الأسامبلي ناسيونال والسينا. في وقت المقابلة رئيس حنا السينا الدكتور هارون كبادي رحب بأعضاء حنا الجمعية الوطنية بالزيارة الأخوية السجلوا لهم في السينا وأكد لهم بكونه الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ هما وجهين لعملة واحدة. من جانب رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي بعد ما شال الكلام قال باسم حنايا وباسم الوفد الرافقة قدم شكرا لرئيس السينا بالجهود الكبيرة والخدمات القدمة للوطن وللمواطنين ولأعضاء المجلس الوطني الانتخالي ودا من خلال الاقتراحات والوصايا الساعدت في قدمان خدمات كبيرة للوطن وللمواطن. في وقت المقابلة علي كولوتو تشايمي وضح بكونه الزيارة القام بيا في السينا دي جات في وقت طبقت فوقها الغرفتين من خلال الملمات الجماعات في كثير من الخدمات وقدم التهاني هنا إيد الأضحى لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وللشعب التشادي وطلب من كل المواطنين التشاديين خليه يتمسكوا بالوحدة الوطنية ويخلوا منهم الخلافات والتفرقة. نذكركم بكونه الزيارات المثل دي تتابعها زيارات آخرة ودا لأشان يقووا التعاون القايد عن بين مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.
1: ريبورتاج سواء مدى فوق الزميل محمد أحمد عبد الكريم محاجر. رئيس الوكالة الوطنية للنظمات الانتخابات أنش أحمد بشيري كان سوى نقطة صحفية أمس فجر في مكتبه هنا في العاصمة جميعنا وخبر الرأي العام الوطني ببداية انت الحملة اللي بتخص الانتخابات التشريعية انت مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية اللي بيصادف كمان من أمس خلاص الحملة كان بدت وتستمر لواحد وعشرين يوم وطلب كمان خليه كل الناس المترشحين والناس اللي بيسووا الدعاية تقوم كمان خليه يحترموا القوانين والضوابط والشروط انت الانتخابات انا بلدنا جاتة ونذكر بكونا الانتخابات التشريعية الجزئية دي بيسووها في اقليم هنا حجر لبيس وشاري باقرمين. وفي نفس الإطار السلطة الأولية هنت الإعلام البسموه بشوفوه هما وخاصة كمان رئيستها حليمة السادية علي كان قابلت في الأمناما سوت ملمة بخصوص الإخبار والتوئية وخلاص كيف يقدروا ينتو فرص للمرشحين أن الأحزاب السياسية ومسائل الإعلام كيف يحجوا في ما يخص الحملة هنت الانتخابات ده عشان يحترموا الشروط والضوابط اللي بتخص الفرص لكل واحد في الإعلام. الزميل عبد الروف أيوة عبد الكريم كان حذر في الملمة ده وسؤال التوضيحات الجاي.
3: الهدف من الملمة الإخباري اللي كان نظمتها السلطة العليا للإعلام البصمعو والبشوفوها ما لعشان تخبر المترشحين وممثلين الأحزاب السياسية ومسؤولينهن وسائل الإعلام العامة والخاصة بمراجعة عن القوانين التنظيمية الكفيلة بضمان هن تغطية إعلامية شاملة ومسؤولة توافق مع القوانين والنظام المعتمدة في هما وده في إطار التجهيزات لبداية الحملة الانتخابية التشريعية الخاصة الجزئية في مجلس الشيوخ والبرلمان الكان قرروا ينظموها في يوم 21 شهر 6 سنة 2026 في ولاية شاربة قرمي وحجر لميس. في بداية الملمة قدم رئيس قسم التكوين والبحث في السلطة العليا للإعلام البسمعو والبشوفو ترمباي جوفري عرضا تفصيليا قدم معلومات واحد واحد شرح فوق مختلف النصوص التخص النصوص المعتمدة التخص التغطية الإعلامية في وقت الحملة الانتخابية الجزئية. ترمباي أكد بكونه واجب يلتزم بأخلاقيات المهنة وقواعدها التضمن حملة انتخابية هادئة ومسؤولة. بعدها سلمت رئيسة السلطة العليا للإعلام البسمعو والبشوفو نسخة من النصوص التنظيمية الكان تضمن ثلاثة قرارات للمترشحين وممثلين الأحزاب السياسية بالزيادة لممثلينهن وسائل الإعلام العامة والخاصة من الإذاعات والتلفزيونات ووسائل إعلام آخرين لعشان يخبرون بهدف انت التعامل مع مختلف خدمات المرشحين في فترة انت الحملة الانتخابية. في خطابها التوجيهية كلمت رئيسة السلطة العليا للإعلام البصمعو والبشوفو هاما حليمة السعدية علي وقالت السلطة العليا للإعلام بصفتها الجهة المكلفة بنظمين قطاعنا الاتصال سوت دورة عادية في يوم 28 شهر 5 الجاري وفي نهاية الدورة يعتمد ثلاثة قرارات الهدفهم يواجه نظام هن التغطية الإعلامية في الحملة الانتخابية. وضحت بكونه القرارات الثلاثة ديل الأول يخص التذكير بالقواعد الأخلاقية والمهنية الكان تمشي مع خدمهن وسائل الإعلام وتضمن تغطية تحترم مبادئ هن الإنصاف والتعددية والتوازن في نقل المعلومات. وكل القرارات الاثنين ديل يهجوا في زمن هن البث وقت الانتخابات. وفي ده شددت رئيسة هنت السلطة العليا للإعلام البصمعو والبشوفو وقالت ما واجب يتجاوز التغطية الإعلامية الخصصة لنشاطات هنا أي مترشح 5 دقائق وده ما ضرورة هن أنتين المدة الزمنية لأي مترشح بدون أي مجاملة وده لعشان يحترموا أسس هنا المساواة وتضامن هنا الفرص أم بين كل المترشحين.
1: ريبورتاج سوا زبيل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم. على نشاطات النسخة الثانية هن جائزة هنت التميز الوطنية للشباب دورة سنة 2026 كان أنت بدايتها في المدرسة الوطنية هنت الإدارة هنا في العاصمة جميلة. راسل بمناسبة كمان الوزير الأمين العام في رئاسة الجمهورية مصطفى محمد مصري، ده بحضورنا كثير من المسائل والفائلين وكثير من الشباب. في كلمة كمان قال المناسبة دي هي التزام فيما يخص العود قدام الشباب التشادي، وليس كمان شيء مجرد شعار أو دعاية. جدات رب من المترشحين خلي يلتزم. السيناتور بايمي باداكي البير كان سوى ندوة على النقاش بإنوان اللامركزية والديناميكية هنت الحالة هنت المجالس الإقليمية. المناسبة كان بقت في المدرسة الوطنية إنا بحضور هنا رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي الثقافي والبيئي والأمير على مدينة نجمينة وكثير من المعزومين وكذلك كثير من الطلاب بدل المدرسة الوطنية انت الإدارة إنا. جواب عمر والتفاصيل.
4: عشان يقووا الحوار في القضايا هند التنمية المحلية في دا حيا السيناتور باهيمي باتاكي البير الندوة هند النقاش السووه تهد إنوان اللامركزية في الدلامو هن التنمية، والندوة دي خصصوها لعشان يدرسوا واقع وآفاق هن المجالس الإقليمية وفي الدور القاعدة بتلعبها في لفين عجلة هنت التنمية في المناطق المختلفة. وكان لي أضو مجلس هنا الشيوخ باهيمي باتاكي البير حج في أهمية هنا اللامركزية البقت آلة بتقرب الإدارة من المواطنين وتقوي المشاركة هنت المجتمعات المحلية في مرجين القرار هنا التنمية. باهيمي باتاكي البير حج كمان في الدعم المين الضروري يدعم فوق المجالس الإقليمية ويمكنوهم في خدمتهم بالصورة العادلة، وكمان حج في التحديات القاعدة بتواجه نظام حن اللامركزية خاصة في الإمكانيات المالية والموارد البشرية. والندوة دي لقت كثير من التداخلات منا قدم المشاركين أسئلة واستفسارات في اللامركزية خاصة في سبل هنطورينا في الخدمة هنت المجالس الإقليمية. نذكركم بكون الندوة دي بلا شك بتبقى فرصة ليتبادلوا فك الآراء في أهمية هن اللامركزية اللي هي واحدة من الركائز الأساسية والبتحقق التنمية المحلية وبتقوي المشاركة للمواطنين في سيرين الشأن العام.
1: الجهوة حبيب عمر. اليوم يوم الأحد 31 مايو بوافق اليوم العالمي هنا الجهاد ضد الشراب والسيجارة التابعة للتدخين. الأمين العام في وزارة الصحة العامة والوقاية هي كان قدمت بيان للأمة التشادية بمناسبة هنا اليوم ده. خلينا نسمعه بترجمة هنا الجهوة حبيب عمر.
2: المجلس حن الشيوخ الكان في رأس الدكتور هارون كبادي استقبلام لأعضاء حن مكتب الجمعية الوطنية برئاسة علي كلوتو تشايمي. الاستقبال اللجو أعضاء الجمعية الوطنية الكان سجل زيارة لمقر مجلس الشيوخ دا استقبال ودي أخوي يوصف العلاقات القوية اللي بتربط بين أعضاء البرلمان المكون من غرفتين وهم الأسامبلي ناسيونال والسينا. في وقت المقابلة رئيس هنا السينا الدكتور هارون كبادي رحب بأعضاء هنا الجمعية الوطنية بالزيارة الأخوية السجلة ولهم في السينا، وأكد لهم بكون الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ هم وجهين لعملة واحدة. من جانب رئيس الجمعية الوطنية علي كلوتو تشايمي بعد ما شال الكلام قال باسم حنايا وباسم الوفد الرافقة قدم شكرا لرئيس السينا بالجهود الكبيرة والخدمات القدمة للوطن وللمواطنين ولأعضاء المجلس الوطني الانتخالي، ودا من خلال الاقتراحات والوصايا الساعدتهم في قدمان خدمات كبيرة للوطن وللمواطن. في وقت المقابلة علي كلوتو تشايمي وضح بكونه الزيارة القام بيا في السينا دي جات في وقت طبقت فوق الغرفتين من خلال الملمات الجماعات في كثير من الخدمات، وقدم التهاني هنا عيد الأضحى لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو وللشعب التشادي، وطلب من كل المواطنين التشاديين خلي يتمسكوا بالوحدة الوطنية ويخلوا منهم الخلافات والتفرقة. نذكرك بكونه الزيارات المثل دي تتابع زيارات آخرة، ودا لأشان يقو التعاون القايد بين مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.
1: الزميل محمد أحمد عبد الكريم كان سولنا ريبورتاج بخصوص المقابلة اللي كان بقت بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ بخصوص التعاون والترابط والمفاهمة من أجل التمشي على البلد. اليوم يوم 31 مايو 2026 هو اليوم العالمي عن الجهاد ضد الشرب التابة. شندا الأمينة انت الوزارة انت الصحة العامة، الأمينة العامة انت الوزارة انت الصحة العامة والوقاية كان سوت بيان للأمة نجات، خلينا نسمعه بترجمة حناجي هوا بيب أمر.
4: بلد نجات بتحتفل بالذكرى رقم 31 عن اليوم العالمي البكافح في السجيرين، وشعار هنا السنة الجهاد ضد الشراب هنا التابة، شعار هنا السنة بحج في المخاطر هنا السجيرين. وفي بلد نجات قدروا اكتشفوا النتائج هنا المنع الوطني الكان سووه في سنة 2019 في المدارس، والكان خصصوا للتلاميذ الأمور من 15 سنة لحد 18 سنة، والكان نظمت وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية في السنة ديك لقوا العدد القاعد بسجر 11.5 منهم بسجروا في البيوت 23.3 و14.5 من الطلاب قاعدين بسجروا في البكانات العامة المسدودة، ودخنين هنا الطلاب دا بجي في كثير من الأسباب الاستراتيجية هنت التلاعب القاعدين بروجوها كثير من التابعين لصناعة التدخين هنا التابة، ومنا الحملات هنت التابة والسواقة هنت السجارة الملبدة والدعايات المباشرة والملبدة، والهدف من الاستراتيجيات دي ليقلل من المخاطر هنت السجائر. وقدام ده كله قررت الحكومة كثير من الإجراءات الشددت فكة لعشان تهمي صحة هن المواطنين خاصة الأوين في دا وافقت في المضيان هن الاتفاقية هن منظمة الصحة العالمية القاعدة بتكافح في التدخين، ومرقت القانون رقم 10 البكافح في التدخين، وده لعشان يتمدوا المراسم اللي بتتعلق بالسجيرين، منها المرسوم رقم 1523 والمرسوم رقم 1522 والمرسوم رقم 1759، والجهود دي كلها كيه بتجي في التزام هنا كبير الدولة المرشال محمد إدريس دي بيتنو الكان من أولوياته بطمن الرفاهية لكل المواطنين، وده بدخل في المشروع رقم 10 من البرنامج الخماسي الخصصو للصحة العامة هنت المواطنين.
1: أجاوة حبيب أمر ترجمت لنا كلام أو بيان عن الأمين العام في وزارة هنت الصحة العامة والوقاية بخصوص اليوم العالمي عن الجهاد ضد الشراب عن السجارة والطابة اللي بأيدو اليوم يوم 31 مايو 2026. في الكنيسة انت الكتاب المقدس القادي في كارتي شقوة في ستم أرندسماهن العاصمة الجميلة، كمان بيجي حفلة بخصوص أسبوعهن البنتاكوت الكنائس الخمسينية في تشاد، وهذا بحضورنا كثير من الكباراتنا الأنجبا والناس التابعين للكنيسة دي. خلينا نسمو لكبيرنا الأنجبا على نوت ويالا رينغار يكلمنا بأهمية انت أسبوعهن البنتاكوت.
5: بعد نسوي السؤال للرب هذا لما قلي فنات الشادي أني كل واحد عشان شنو قلنا الناس أمام المرضانين كل شبوه دكاتر كل جوه دونك يجي يكشف ساكي بلا برس، وكنت هذا المرضان فخرت بسولك سؤال كان الله كي باقي سترك دم المرض يمرو كان ماكي كم دوا كل قد دا ساكي دونك ندور خليت الشادي كل يوم مؤمنين يقوموا وبسوي سؤال لألا سادي الحكومة أصلا أنك أيام ذاك أي ما مؤمن فجر قام بسيبه سوى سوال سال ركاد لألا يساد الحكومة ألا يساد الرئيس شبو ربنا ما يخلينا.
1: أجدي روبيرا الساعة 8 وتقريبا 35 دقيقة داخل السيديو نفس الساعة في كل الأقاليم. أنا بلد نجات دين اشترى أخبار اليوم مع فجر، شكرا لكم تلقين تابونا حاليا من بيره من بونغور ومن أي مكان بواسطار نجات دين اشترى أخبار كان جاسوس التحرير محمد أحمد عبد الكريم محاجر عبد الروف أيوب عبد الكريم تيد إخراج أنا حاجة وابيب أمر، وقدمت لكم أنا جمال عبد الناصر الشيبة بكي قيلوا وأرجو بعافية وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بلد.

السمين السمعت يا رشاد بعد ما سمينا النشرة اللدارجية وسمينا الفنان الكبير محمد علي درسيلة نرجع للسيدو عشان نوصل لكم بالبلاغات المفضلة. بلاغنا وفا حسين إيسا إما إيسا جبرين إيسا بلام الحاج عبد الله دبنجا بلام آدم بلام قدو بلام قنبو رئيس المدهين الإمام مالوم قنبو شيخ جدة دشوشة دلقاء جابر جبرين بلام أديمي السيار محمد فكي موسى محمد محمد أمين بلام دشوش حارون الحاج أبكر حسن أنجني يونس جبرين عبد الله بندا الإمام حسين إيسا شيخ حسن ماتر بلام حسين أبكر دلقاء حسين هارون الأوان أمر القاضي أتيم شيخ محمد خالة صالح

0: جليجي بلا مثنى في جلبي، اللوان عبد الله في بط الفيل، اللوان موسى آدم بلا مكايلة في ميني، بلا جرمة ديدي في خشخشا، بلا أبشيلي في منجيلا، بلا عبد الرحمن صالح في كتشيري، جيمي بركة في جيقيني، إيسى عبد الرحمن في لينيا، جومبو هارون في ميدي، بلا آدم في مسنين ميدي، إبراهيم ولا هارون وأحمد إدريس في ويلي تراب الكامرون، آشيام كومبا هو إيسى فني إيسى مريم صالح، لهم الحسن ببلغوا لكل الشيوخ كل اللوانات كل البلامات كانتون مدياغو كانتون الفاس والأهل أنا تشاد والكاميرون البر والداخل بوفاتنا أمم وأخوتهم زارة عبد الرحمن ماتت أولت الباري والسرقة تبقى اليوم الأحد في تمراي اللي بلامة الحاجة كانتون مدياغو الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاخنا وفا جيمي الضيف هارون الضيف أحمد جيمي عمر الضيف محمد جدة المعروف التمبيري شيخ محمد تراب شيخ جدة تراب تلقي حامد محمد الشيخ دي كانتون عبد الكريم جرات شيخ عبد الله حسيني شيخ دنادي قرشو أحمد أنجيني عبد الله سيد حسن سيد بلام آدم هارون بلام أحمد أنجيني بلام فنداسي بلام أحمد كبير برام أبو بكر عبد الله الجون الحاج هارون الإمام محمد آدم الحاج محمد السيد الدليجي هارون أخي برام سليمان أخي الإمام آدم هارون شيخ آدم مخالة الحاج آدم حسنة عمر كنفوت جبرين موسى كوندي عبد الرحمن حبيل إلي عمر الحاج بركنجني الحاج محمد الحاج عمر خميس سيسيني جبرين يا هارون الحاج عادم جبرين الحاج محمد جبرين الحاج حسن عمر عبد الله عبد الرحمن قوني حسن عثمان عبد الله شيخ موسى حسيني رمات عادم انجيني عبد الرحمن عادم عبد الرحمن هبيل الحاج سيد إما عين التاجد الكريم يا رحمة وخيانة في كاغا عائلة أودات الله بلامة جدة بركة صالح عبد الرحمن خير الله ولد الشيخ عبد الله في شيقو بلامة جبرين كل خيانة بلامة جنجاء كل خيانة بلامة عمر حامد دنا وكل خيانة في كسري عائلة قنبول جميل في بنيه شيخ جدة شيخ حسن متر شيخ حسيني حسنة شيخ جدة دشوش شيخ دنب دقن وابراهيم جبرين لهم الحسن ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل كل الديليجيات كل البلامات كل الشيوخ يعني مختلف الكارتيه والأهل البعيدين والقريبين بما مات أنا بيتم هجي هوا محمد التنبيري ماتت أول تميس والسرقة تبقى اليوم الآن في قلمي هلي الديليجي حامد محمد الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة الساعة 8:42 دقيقة
1: صلى الله وسلم على نجد مطرنا قلب شبا مصر بلنجري قم اللواء يبير بلنبو على شقا جلس وارا جلس الصبا جلس وارا جلس دناسا هذه سربنا بريد سغراجي زبلغ يبطلاق هلا يقيد أدمار ما

وجايين بقفارة درن قنجلالا أركال الإرانة يروى شي شيره ماما من اللباء البتر من بقني فيها من تبريه بتن جوكر خادم وخطة هي القانية مري ودائية تركي لنصاري بلشري هنونا كابن مجافية تاري كرمت الجوت بني ولي شرك في الجامعة كرقضية بورية نيالي بقصولية كمسنبر ديابة خريجة خداشي انقربت

روما جميل لنا كومة لاي ولا باكي روما اديني شال اللي رجل بما يقوم عنينا ما خايرونا كنتو خايرونا نكدر

بانتمان بانتمان بابا صار بانتمان جامد غير بانتمان بخرت المار.

العاوي، جاكوب جيفاريو، بورا برنس، هدية خاصة للقوات المسلحة التشادية في كل الأراضي الوطنية وخاصة القاعدين في هايتي. ربنا يحفظكم ويجيبكم لنا بألف مليون سلامة. هدية خاصة لكم فورس دو ديفانس اي دي سيكوريتي.

في الميدادية خصالة حبشتها حسن ضيي هناك من جينابور وأسرة المسلم الكبير من جدي شرف عثمان قمون يقول لكم صباح الخير من الإزالة الوطنية التشادية وكل المسلمين اللي قاعدين في جدي شرف نقول لكم صباح الخير.

بعد ما سمينا الفنان الكبير جاكوب ديفاريو نرجو للسودان بلد الأمان. نلقوا الفنان الكبير عبد العزيز مبارك. هدية خاصة لأمر سمعين ديكو نور صبرا بيتين. نقول لك صباح الخير منا غاديو تشاد وللجالية السودانية القاعدين في العاصمة نجمينا ومختلف المدن هنبلنا تشاد بلد توماي. نقول لكم صباح جميل من الإذاعة الوطنية التشادية كمي تكنيكي.

الفنان الكبير يقول فوق صبر خير لأسرة الزميل المرحوم آدمي بيت ألفان شوفير، نقول لكم صبر خير من غاديو تشاد وأسرة الجران فرير الدفين الكبير المعلم الكبير عبد الرحيم موسى الشيني، نقول لكم صبر خير من الإزالة الوطنية التشادية كابتن.

مستمعينا ومستمعاتنا غادو تشات أساتذة سوا سوا دلوقتي تتلقوا فوق برنامجكم الأسبوعي ما يطلبه المستمعون للمستمعات كونسرت زوديتر طلب المستمعين تقدروا تنادوا في نمرة التليفون 61-53-53-20 تسلموا ناس الترفوم قميتوا سوا سافرتوا سوا عشتوا سوا في أي مكان بواسطة هنا غادو تشات تقولوا لهم أحد جميل وصبر خير في أي مكان في 23 ولاية هنا بلدنا تشات بلد تومي عندنا اثنين نمرو آخر فقط النمرو أنا الأبل واحد بس 60-51-53-50-23 تنادي وتسلم عندنا نمرو اثنين تكتب رسالة بالعربي الصحيح وبالفرنسي وأنينا نترجم لكم 66-24-15-89 66-24-10-5-89 نمرو تيغو 93-33-24-14 93-33-24-10-4 أكتب رسالة قول أنا فلان بن فلان من منطقة فلانية من قرية فلانية عربي صحيح وفرنسي نورمال وأنينا تحت خدمتكم إن شاء الله الساعة 10 سوا بكمل البرنامج أنا اليوم داخل الاستديو عندنا ضيف كبير جانا وشرف أو بشرف الحلقة إن شاء الله بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات وبشيل الأبلات والأغاني الجميلة أكيديري غوبير في مكنة الفن جهز البرنامج وبقدم عليكم أخوكم وزميلكم سايق الطيار الكبيري بوينغ ديرني موديل 777 انتل اوناما بيلوت انترناسيونال تجاني حسين رمات أبيض الساعة 9:00 نمشي نسمع الفنان الكبير سيد خليفة ألو ألو وبعد 4 دقيقة نرجع ونشيل الأبلاتنا لا مستمعين كابي تكنيك

0: بعد ما سمينا الفنان الكبير سيد خليفة الساعة 9:05 عندنا ضيف داخل الاستوديو. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: الاسم الكريم.
1: شكرا. الاسم كونسيي عثمان غومبو شايبو المعروف كومسير في حارة جوج الشرفة بريزيدان أنسيس تيسونوسيت.
0: كايا ما شاء الله
1: مدرس كومبلي.
0: وبعدين ده مستمي كبير ومستمي قديم الكونسيي عثمان غومبو من جوج الشرفة ما اليوم وما أمس كتب كتاب الإذاعة الوطنية لسنين كثيرة جدا. المستمعين على راديو تشات 61 53 53 20 تقدروا تنادوا ونبدو الحلقة والضيف قاعد معنا إن شاء الله 60 51 53 50 23 ده نمروا عن الأبل تنادوا وتسلموا الناس اللي تعرفوهم في أي مكان في بلدنا تشاد.

0: الو راديو تشاد. الو ها
1: هرم عادل.
0: هرم سخيري من وين؟ اها تقولي صباح الخير لي يا تو. ايوه اها
1: انت معمول انا امريكا
0: امريك بي. ايوه
1: امات
0: اها
1: نعمل الشباب لامبوس عندي.
0: ايوه وبتان اها
1: على مرفصة.
0: ايوه
1: تزنو وزور وجوائز
0: ناس انا بكرو وبتان
1: ايسا جبرين.
0: ايوه
1: اتفان جبرين.
0: ايوه
1: احمد جبرين
0: اها
1: جبرين ماما.
0: ايوه
1: جبرين ماما
0: اها
1: نسير ربو.
0: ايوه
1: جوائز
0: اها واخيرا الو
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. الدافة الجمرو الناير بين مكة والجزائر الدافة الناير. أيوة
2: قبل كل سنة قلت هي الصباحية لك انت وكل أسر.
0: أيوة
2: وللمهندس الربطاني معاه
0: أجيدي ريغوبير
2: نقولت هي الصباحية للضيف المعاصر في الاستوديو ضيف الشرف.
0: نعم
2: جزا أرسال لمستمعين الكبار بإتمام الطائر من آخر الدورة رماد عمر دخلوا جو بن جو أحمد بابا خان المصطفى البخان مضي آدم أجدفزان الجاسيرة متتشادية 100% ما أجنبية.
0: نعم
2: محمد آدم من هلال كلير محمد آدم الرجل الوحيد وزوجي عائشة بابا وبنية ناصرة.
0: نعم
2: وما ننسى الخار العزيز المحترم جبريل حسن محمد من مدينة بيسورة وزوجي تهرم السليف عبدو وإيار الزهور وجواهر وتسليم الزياد وما نصرف الخد للمستمعين ونرجع للجن مرة ثانية.
0: شكرا جواهر وكل أسرتك من كرش أمريكي. نقول لك صباح الخير من الإذاعة الوطنية التشادية وحرم صغيرة كمان. نقول لك شكرا كثير بنيتي 60 50 53 20. أنينا في خدمة المستمعين أنا غاديو جات. الو
3: الو السلام عليكم الجران فرر تجاني سير رماد
0: شاب دي كاري بلا كارتيي
3: بارك الله فيك.
0: انت مشوين يوم الدماس الفات؟
3: اكيد انا يوم الدانا قايترا
0: انزين انت نودي لو كونفوكاشو
3: اكيد
0: يا واد تقول صباح الخير لي اتو
3: نقول صباح الخير عليك انت اسرتك هناك من هارة كليمات.
0: ايوه
3: ونقول للمهندس الربط السلوك لما انا معك
0: اها
3: ونقول كل الصحفيين الإذاعية أونوما.
0: أيوة
3: ونقول هناك ما ننسى زميلي أنا عمر هارون هناك من كرتان سنانة سخيرة محمد جبرين المعروف بأول تلاقي من كرتان سنانة سخيرة. إساني محمد أبيس هناك من كرتان سنانة سخيرة.
0: أيوة
3: حسن دشوش هناك من كرتان جبلي محمد الجابر هناك من كرتان جبلي وهارون ناصر المعروف بأجي السكر هناك من كرتان جبلي.
0: أيوة
3: الجران فريس تاكسيمان توم دشوش هناك من رمبوين سنسيت. ونقول هناك ما ننسى جيجي بقيتي تا وارن عبد الماجد كما مشى نتاير وغبرنا ربعام هناك من فرشة مدقة.
0: ايوه
3: ونقول هناك ما ننسى عبد الرحمن حسين كلاندمان وعاصر رومان الشيخ السيوخ
0: اها
3: علي يونس وابكر يونس وعالم كده هناك من رولا.
0: ايوه
3: ساكن عمر هناك من فلقا ناقا وعام اساسا هناك من الطيور. ايفان لتا مخرص هارون وفان هارون هناك من الشابة.
0: ايوه
3: ونقول ما ننسى يعني ما نقفل كل خط الزيادة نقول ما ننسى القنسي لسه جاي ماك داخل
0: عثمان قنبو
3: عثمان قنبو هناك من دقي نقول جاي ماك داخل.
0: نعم
3: نقول هو أسرته.
0: أيوة وأخيرا
3: كل المسلمين هنا مدينة جميلة ونرجع للمرة الثانية.
0: شكرا شكرا المسلم الكبير من أمسنين صغيري موسى سيني سوسانتين سنكانتروا سنكانتروا فين ناس أبشي سلمناكم ناس آتية. الو راديو تشات.
4: الحمد لله بخير.
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين؟
4: امباري طاهر من هجليجه.
0: امباري طاهر من هجليجه يا امباري
4: نقول صباح الخير لك انت وكل اسرتك.
0: ايوه
4: وللمهندس الربطان مال.
0: أيوة.
4: أي جن ساكن مالو. بشار رماد من فوات.
0: أيوة.
4: جران فرير حسن آدم حسن البلام عبد الله هارون.
0: أيوة.
4: ما ننسى عبد الرحمن يوسين كلندمان علي يونس.
0: نعم.
4: حسن روماندو.
0: أيوة.
4: آدم أرخصو أنتوني جيجا. وما ننسى كل المستمعين.
0: أنا كمان ما نسيناك أنت وكل الناس اللي قاعدين بتابعونا من جيليجي. نقول لكم صباح الخير من غاديو تشات. 60 51 53 20 لا رند كامينا. الو غاديو تشات. الو الو الو غاديو تشات. المسمى ما جاهز ها؟ أجدي. 61 53 53 20 أنا في خدمة المسلمين أنا راديو تشات. ألو.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الحمد لله ما شاء الله تجاني.
0: نعم مرحبا يا توما أنا من وين؟
5: أنا مصطفى باكر ساكن من كارتيرا ساكن.
0: مصطفى.
5: نعم.
0: يوا دقول صباح الخير يا تو.
5: دقول صباح الخير يا باكر ساكن.
0: أها.
5: يورين ساكن.
0: أها.
5: أرون ساكن.
0: أيوة.
5: الدلقات ساكن.
0: أها.
5: الدلقات بكر إدريس.
0: أيوة.
5: عبد الله حسن المعروف باسم رشاد.
0: أيوة.
5: الدلقات مديسة.
0: أها.
5: الشيخ بكر حسن ساكن.
0: أيوة.
5: ونقول ما ننسى كل المنظومين من درجة الشات.
0: شغل دي إلا هذا ساكن وهذا إيسا بزوة. شكرا كثير سلم الأخيان كلهم إن شاء الله. أجدير قبر. أنا ندخل للإنفيتي. الأخ عثمان قنبول كونسي.
6: أيوة أخي.
0: أنت عندك كم سنة قاعد تسمع راديو تشات؟
6: والله يا شكرا تجاني سير رماد.
0: نعم.
6: أول شيء أنا نقدم شكر للديركتور أنوما والعاملين.
0: أيوة.
6: يعني أنا شكرتكم. أنا من جيت في البورتر.
0: نعم.
6: يعني جماعة جايين ما يبز يعني قدموني وشرفوني زوسكا جاموني في أنتين.
0: نعم.
6: ده أول شيء نقول شكرا وشرف كمان.
0: أيوة.
6: أنا من تابعت الإزادة يعني طول. نقول لك مدة شنو ماشي ل 37 سنة كأنا نالك أو زيادة ما يقصر
0: ما شاء الله.
6: أنا قاعد نتابع لراديو تشات
0: 37 سنة
6: ده أنا قاعد مع الراديو
0: 36
6: إن شاء الله. أنا قاعد مع الإزادة.
0: نعم.
6: كله أنا قاعد معه
0: ما شاء الله.
6: يعني من يعني
0: الأخوة أنت من سنة 1989
6: الله يخليك.
0: ما شاء الله.
6: وبعد من الاخوان الجرام فردو الاول خدمنا مام ده. هيني المرحوم الابو الزبير.
0: نعم.
6: هيني ذاك الابجرين جبرين ادريس.
0: نعم.
6: كل الله يساموم.
0: نعم.
6: هيني سايبي يعني اقول لك شنو.
0: نعم.
6: كلهم كي نعم. اكثر من ما شاء الله الله يخليك الدري. نعم. موسى الشيني.
0: نعم.
6: كلهم ما شاء الله اللهم يساموم.
0: نعم.
6: منان الإزانة تابيتها.
0: نعم.
6: اخر ما جديد له.
0: نعم.
6: يعني تابيتها اخر.
0: قالت طلب المسلمين قالت تعبوا ولا قالت من البلاغات والأخبار.
6: لا لا لا لا أنا بريمير أنا أعرف ده في طلب المسلمين.
0: نعم.
6: طلب المسلمين ده.
0: أيوة.
6: ده أنا أعرف فوقه قبل. يعني أنا كان أنت ما وديت في طلب المسلمين ده. اللي زاه ما ممكن تسمعه.
0: أكيد.
6: هسا كأنت قاعد في طلب المسلمين ده. وكد الارك يجي لك كل يعني قاس لك
0: مالك
6: في الارك
0: بالضبط
6: بارك الله فيك.
0: أيه.
6: بك الارك قريب ده.
0: أنا
6: تقعد ترجع.
0: نعم.
6: تفتت تابيك زوسك يكمل.
0: زمان ده ما قاب اكتبوا اس ام اس رسالة
6: ولا
0: كم رسالة بأربعين
6: بأربعين تودي. نعم. الله يخليك. نعم. يقروا لك تتابي انت تقولوا خمسة بخمسة تتابي مثل هم يقروا.
0: نعم.
6: يعني الراديو الحمد لله بعد من اخواننا الاول خدمنا زولو اكتر منهم ما شاء الله ما جمعنا ده بس دربنا الله يساموه.
0: امين ان شاء الله.
6: والقادم كله كنا اللهم يزيد امورهم لنا ان شاء الله.
0: اوكي. طيب هسا البرنامج ده عنده تقريبا كم واربعين سنة مما خطوه في راديو تشات. وزي ما انت ذكرت الاخواننا الكبار الله يدخلهم الجنة كان بدوا في البرنامج.
6: ان شاء الله.
0: ولحد يواصل اليوم. هل عثمان قنبو كان عنده علاقة مع المستمعين القاعدين بيشاركوا في البرنامج؟
6: إن شاء الله المستمعين ده. أنا نقول لك أول شيء أنا قاعد نشكرهم كثير قبال.
0: أيوة.
6: يعني من بدينا كتبوا المستمعين للباقي ده. يعني الآرام نعرف يعني مطل والسبغي.
0: نعم.
6: وهسه بعض من المستمعين حاليا ده قالنا سمام.
0: أيوة.
6: بسموني.
0: أيوة.
6: وأنا كلمنا في الشارع ده. وادي أرفع أخو كله ما فيه.
0: كيه.
6: أما نبى التليفون ده. الحمد لله ما قصر وما قصرنا.
0: دول المسلمين القدام ولا الجداد حسا؟
6: حسا الجداد.
0: الجداد.
6: نعم. وحسا بعد منا حسا أنا نشوف الجداد ما القدام ده. أنا فيها جانا نشوفهم كلهم سوا.
0: خل...
6: ما في جديد.
0: نعم
6: ما في قديم
0: ما في قديم
6: انا في الحصه كان نشوف مستمعين جاي يخدموا ده
0: ايوه
6: دار جديد كان نشوفه ما عندنا
0: نعم ما شاء الله
6: الجديد والقديم كله خدمه نام دار وايد بس
0: نعم
6: يعني ما قصروا نار مورا جاوا ما قصر ده ما جديد سوى سوى بس
0: اكيد اني ناس جبنا مدا اقل حاجه زول قالوا قال بتابع راديونا 12 سنه
6: الله يخليك
0: الا مستمعة كانت قاعده في الولايه فايدي عندها 4 سنه
6: يا سلام
0: لكن 12 30 15 24 20 سنه فالبرنامج ده المسائل خطوه عشان بلم المستمعين هنا على الشات
6: نعم
0: وعنينا كمان زدنا ليه نجيب الضيف هنا في البرنامج
6: نعم
0: علشان المستمعين الجداد بعرفوا ده مستمع فلان ده كان زمان
6: الله
0: ويا حس كل مستمع انا راديو تشاد
6: بس
0: بكون في محبه واخوه للاذاعه الوطنيه الجديده
6: ان شاء الله ان شاء الله
0: عشان ده انت لهم هنا في الاستديو وهل من المستمعين القدام الحيين حاليا كي تعرفهم كي قاعدين فيه ولا ما في جمينا ولا في منطقه اخرى
6: والله يا شكرا تجاني سرمات
0: نعم.
6: مستمعين القدام ده حاليا ده المشا ليه الاخر ما مشكله ادب ادب دربنا القادين ده اكثر منهم قادين
0: نعم.
6: هنا نقول لك هنا نمشي الجمير قنبو نلقى قايد
0: نعم الجمير قنبو نعم.
6: الجمير قنبو
0: نعم.
6: ده من ضمن هم الاولانين كمان من الناس الاول خدمنا سوا
0: نعم.
6: هنا اسين ايمي
0: نعم.
6: يا ايسا سيد الفرين الدرمان نيسكيس
0: نعم.
6: يعني هم القدام ده بعد منهم ده تولنا ما استسلم منا بعد منهم كثير قاعدين
0: نعم.
6: دول عليهم اول امنا سوا
0: نعم.
6: من هنا تمشي تلقى كونسيامو دبكاري هنا علي ولدان هنا ابو بكر برما
0: نعم.
6: يعني مستمعين الحمد لله مستمعين القدوم كله قاعدين
0: نعم.
6: وسان المستمعين الورجو كلنا نقول لهم كراش كمان
0: نعم.
6: هم هسه جاد يعني مثل امل اول هنا سهودة كم فتره ما قصروا
0: نعم.
6: نقول لهم خليهم يربطوا سلوكهم ما في قديم
0: ما في جديد
6: ما في جديد
0: المهم الاذاعه قاعده
6: بارك الله فيك
0: والمستمعين قاعدين
6: بارك الله فيك نتابع الاذاعه الاذاعه ما فان الاذاعه كما فان انت لا قديم او جديد يعني كل ما ممكن نشوله ده قديم ده جديد
0: اوكي
6: المهم نستفقوا نخدمه
0: وشنو علاقتك هل انتم المستمعين القدامى الزمان اللي ذكرتهم دول عندكم زيارات ام بينكم ولا
6: شكرا
0: ولا في ابيل
6: سيرمات
0: نعم
6: بعد منهم عندنا مزارع في ما شاء الله الحمد لله
0: مدبكاري قاعد
6: مدبكاري دول ما دايما صوم مدبكاري هني كونسيالا يولدان ابو بكر برمودول وهني ما ننسى اخواني هني ماما تاير دور رماد دول
0: يعني
6: عمر دالوب جو بنجو دولا دول الحمد لله حاليا دبا التليفون ده ما قصروا بعد منهم دبا التليفونات ده ما قصرنا
0: قالوا هيك زياره
6: الله يخليك القدره كله يجوا وتمشي لهم ما قصروا وما دايرون كي يعني يقصروا
0: ايوه
6: خلي يربطوا سلوبهم الورا جونا كل يتابعونا نمشي نفس الخدمه نخدم اخيانا ونخدم
0: اوكي زمان زمان كافات ما في زمان في كاريفورات انت أكيد. زمان كيف اي كاريفور قبل ما بجي الكاف كان في كاريفور كاريفور فلان كاريفور فلان كاريفور فلان
6: بس
0: بعد ده نسوا الكافات كلوب ديزوريتير انت زمان قاعد في اي كارفور
6: انا قاعد في كارفور سيست سنوسيت
0: كم
6: اكبر كارفور ترى
0: ده في وين؟
6: ده في كاف فاصل خمسه
0: اي
6: وقت بدينا كارفور ده كدربندوس
0: اي
6: ده بدينا فوق اهو
0: نعم
6: انا شلت كارفور سيست سنوسيت
0: نعم
6: انا قجي شرف
0: انا قجي شرف
6: ده حاليا ده كله قاعد ما نقدر نشانجا كله
0: يا هسه كله قاعد
6: يا هسه كله قاعد بس ده بدينا فوق كدربندوس هسه حاليا ده بس
0: نعم
6: ناس قدام في كدربندوس ده
0: اي
6: خدمنا فوق كثير مره وايد
0: نعم اوكي بعد الكارفورات جسو الكافات وانت بقيت اوضو في اي كاف
6: والله انا من
0: طبعا معلش في خمسه اذاعات كانت موجوده او كدربندوس جا اف ام اف ام ليبرتي يعني دول كانوا شيء قدام ورا هسه اليوم لك 10 و6 ولا 10 و7 اف ام في
6: جنة اخر
0: انت زمان في اي كاف قاعد
6: انا اول قاعد في كتر بريمير بديت في كتر بندوز بس
0: نعم
6: هسه بعد هي هسه قاعد كونسي في النصر
0: النصر
6: في النصر
0: هسه حاليا انا قاعد في النصر
6: قاعد في النصر
0: شكرا كثير الكونسي عثمان قنبو ذكرنا بالمستمعين القدام والكبار انا غاديو تشات ما ننسى كمان احمد بابا كان المشال البكان هناك من غوري نقول لك صباح خير من غاديو تشاد ناجي مويس من بنغور انا سلموت كثير مرات 61 53 53 20 نشيل الابيل وبعد 4 دقيقه نرجو نقرا الرسائل هنا للمستمعين مستمعين

0: 61 53 53 20. الو راديو تشات.
1: صباح الخير تجاني في الرماد.
0: صباح النور والسرور ياتي معانا. ومن وين؟ النور ادم تاكسيمان.
1: الله يسلمك.
0: كيف الحال اخو؟ كله سلمت القاعد جنبك ده.
1: الله يسلمك.
0: ايوه تقول صباح الخير لي يا تو انو.
1: انا كل شيء نشكر المعزوم اليوم الماكا
0: مرحبا. ايوه
1: نشكر لانه هو ما شاء الله رجل شجيع.
0: نعم.
1: وهو من ضمن المستمعين الكبار على الاذاعات.
0: نعم صحيح.
1: ريماني كيريلو شابو.
0: مرسي.
1: نقول لك هي صباحية لك انت وكل اسرتك.
0: شكرا.
1: وكل اسرة عثمان من وجهي.
0: ايوه.
1: وصباحي لزميلي الحاج زكريا اللي الزميل عبد الرحمن حسين ابكر خاله.
0: نعم.
1: هذا مرخصو انتوني الشيشه.
0: ايوه.
1: وهنا كمان ننسى مال ابا محمد من كسيري واسماعيل محمد واسماعيل عبد الرحمن.
0: نعم.
1: وهناك خليج علي من كندر وكل المسلمين بدون انفراد واندماء مسلمين.
0: الو علي زكريا.
2: الو جراتي جاني سرامات ابيض. خلاص القبة ابيض. بابا نقول لك صباح الخير وعهد سعيد.
0: شكرا كثير يا تفضل.
2: ونشكر المعصوم الحالي نقول له مبروك بجيكا.
0: ايوه.
2: ونحن هناك صباح سيد لزميله مراد عم تكتمان على مريض الشفالي حارو سمحة محمد فاتي زارة مؤمن عرض السنجر الدهب الجواهر آدم الشمو الدهب الجمر وظهر في تديامة إذا كلفة جديد بدرز ديجي بخير.
0: أيوة.
2: وانا ما ننسى محمد احمد عبد الكريم معاجر بشير عمر بشير وما نشيل الزمن لان مسلمين كثيرين.
0: شكرا كثير علي زكريا انت واسرتك هناك من بتكين. نقول لكم صبر خير من غديو تشاد. سوسانتين سنكن تروى سنكن تروى فان عانينا في خدمة المستمعين. يا يا أمبور أم التمان من الزفاية صباح الخير لك ولكل ديكوينك وبناتك. ألو غاديو تشات.
3: السلام عليكم.
0: ساكت ما ينفع معنا انترفاسيون قبل والله تجيب لي ساك ما عندنا مشكلة. دمام كي امين امين امين امين. كيف الحال اخوي قاعد عافي؟
3: عم بتدار فوقني يا جماعة والله كثير عم
0: ترقى. خلاص رفينا وفا.
3: خلاص ما عندنا مشكلة.
0: تفضل اخوي.
3: سركر قلبنا راقد خلاص.
0: تفضل.
3: والله نشكر المعزوم الكبير نشكره كثير.
0: ايوه.
3: ويا جماعة انا كي برنامج انا وانا انفيتاسيون رحلوا لكن كي ديكر ما حلوا ديكر اخواننا القاريين في البروفيس برا دول. حتى كان لوكان كما جوكل هم كل عندهم سنتر كان بيعتن تليفوني كل تعزم مباشرة ديريك دخلوا لنا زيادة من تعزم علينا في جنبنا أفضل البر ما تعزم بكلين كجيل مرة
0: ما عندنا مشكلة إن شاء الله. كتبنا في كتكت
3: بكر خالة بكر أبتين أبا نور آدم تكتمان بدقل بجدقل درجة غرا ما يتم إذا كنا أمتنين تغارة زلماج المهارة بعد أيضا ما مدمر فجيلة ما مدمر بجرة ما تارة بجرة آدم تارة بجلاج من مطرق المدجاة كلها بكر إمام مطارين كبتين جابر إلام من بجرة مدحك وجرة ايران من كل غنغا وكذلك هناك مالنك ابو تريقة من مدينة بكين وعلاج زكريا وكذلك امو مقايلة عادي مرحاسو انتوني الكيشة طاير درمو من مشاهد بجبي جبرين خير الله شمسي خارج جماف حسن رضا عبد الرحمن هناك من مدرنا افندي تاي هناك من نشاء بمدري وقرق عروم من نشاء بمدري حسن ساسن هناك من علو بشار رمات هناك من فواق وكذلك مالنك كذلك ما ننسى هناك هارون بكر هناك من عبدالله بسير وعلى جهاز هناك من عبدوبا وكذلك كبا مطار ترسيمان اللوان
0: ترسيمان. واخيرا كلان دومان انترناسيونال.
3: وبالاخير ما ننسى كل المسلمين وبلاي الخزاري من انجل من افارة.
0: شكرا كثير كلان دومان انترناسيونال. سلام لك انت وكل الكلان دومان في العاصمة جمينا وفي بلدنا تشاد. نقول لكم صباح سعيد من الإذاعة الوطنية التشادية. أكيدين نوقف الأبل ونقروا الاس ام اس. صباح الخير صباح صباح محبة الرسول صباحكم نور في نور. معكم المستمع عبد الله دنا آدم من كارتية أنقبو شايب. قبل كل شيء بقول تحية صباحية لي أنا ولأسرتي وللمهندس بقول تحية صباحية لأبو الغالي دنا آدم ولأم العزيزة خديجة أبو بكر. بقول تحية صباحية لأخوانا وأخواتها وتحية صباحية لسرسر شايب من أنقبو شايب ولمحمد شايب من أنقبو شايب ولإبراهيم من أنقبو شايب ولأخوانا أبو بكر دنا آدم من أنقبو شايب ولآدم مرخصو ولعلي زادو الدناؤو لطاهر الدرمة أبا من مشاقة والأخرس جبرين دكتور حسن القوني من أفروك، ولمعاوية داود، ولصالح برمى صالح، ولأخت المحترمة جوائر الشمو آدم، ولمنصورة حسن، ولأشوف علي هارون، حوى إدريسة، ولأجدة دوغو، ولبنت أمدو، ونصر عبد الله. قلت هي صباحية لكوميسار حسين تقيل ومحمد حامد أمبون سنتين من مدينة أبشي، ومحاسن يونس محمود هناك من كمينة، وتهية صباحية لحسين هارون من مدينة مندون، ولزهر ديامان نوار، وتهية صباحية لمجموعة جروب غادوشات ونمال عزاس ونمال فوق الراسة في راس أم سايق الطيارة الكبيرة تجاني سير رماس. شكرا كثير، وبقول تهية صباحية لكل الشاهدين في الداخل والخارج، سلمنا كثير. بونجور تجاني سير رمات، بونجور غادوشات، بقول اسمه علي زادو الدنو من كارتي أمريكيبي، بقول لبون ديمانش للأونراب الدبيتي مريم عشين، وللمير أنا سنكم رندوسما شيخ بني شيخ، وللمير أديوان حسن أحمد جيمي، ولكل البرسنال الكومين أنا سنكم رندوسما، وللبتي فرار الشيخ حسين إدريس، وكل الأعضان الجروب غادي تشات ونماء الأوزاس وعائلة تجاني سير رمات أبيض، وما بنسى التكنيسيان أجدي ريغو بير. شكرا كثير. بونجور محمد أحمد كارتي غوزا باري، بقول هو قايد بتابي من نفسه كتر متنف، يعني ده جاء سوا مع كونسيو سمان غومبوا عند 37 سنة طبعا، وكلم بالقروش اللي قاعدين بقفوه، والبرسونيل 5 ناس بـ20 ريال والأنفلوب. شكرا كثير محمد أحمد من جوزا باري، ان شاء الله تخلي لنا النمرو ونادوك، وان شاء الله تكون انت كمان ضمن الضيفان عن الإذاعة الوطنية التشادية. صباح الورد الياسمين، صباح اليوم الجميل، صباح الحب الحنين، صباح الخير الاسم نورشا محمد المعروفة بنور القلب من مدينة أبشة، تهية صباحية لأمها روضة صالح، وتقول أحد سعيد للوالد لأبوها محمد صالح، وأحد سعيد لأخوه الكريم عبد اللطيف محمد المعروف بأسد الغابة، وتقول أحد سعيد لأخوانا وأخواتا العزيزات، وتقول لهم أحد جميل، وتقول مبروك عليكم وعلينا بالخير، مبروك العيد. سلام لك كثير. معنا جدو كلبة من فرشة، بقول بونجور لساكن عمر ولرمضان كبير ولموسى إسيني وإسين محمد، جدو بيت ريز يهنو كرة بلاك جقر محمد الدجي بخيت حليمة جدة وطاهر برما وجوائر الشمو عدم أشوف علي هارون شريف عبد الله مساقات سمحة محمد طاهر جروة من جرماي وأكويا جيمي وكابتن جعفر أبكر يونس علي يونس وملابا وكاليا محمد وأمر قنبو وإلياس أبكر ألالي الدقورة مات وعدم محمد دليام. شكرا كثيرا.

0: معكم المسمي كابتن جعفر من دوغيا. بقول بون ديمانش لكشال رادين النور آدم ونصر عبد الله ولأشتا عباس وأشتا محمد ورملة عثمان وهجرة عثمان وهجة توريا. شكرا كثير كابتن جعفر. بونجور بقول اسمه سيد عمر إما. بقول بون ديماش لجواهر أشامو ولعثمان قنبو واجا أصيلة وتجاني سرمت. شكرا كثير سلمناك والبط البقرة أبو حمامة من جنبور دي. قول لك صبر خير انت كمان ما قصرت. السلام عليكم، معكم المسمى من مدينة بوكورو حرم السليك. أبو تقول صباح سعيد ومبارك بالعيد لصاحب الفخامة تجاني سرمات، وصباح سعيد لجواهر أشمو آدم ولأسرتها في البيت، وصباح الخير لأولادها الغاليين ولكلتومة ومطاهر وكل الأولاد وكل أسرة المسمجة وكل المسلمين. شكرا كثير سلمناك هناك من بوكورو. صباح الخير، معاكم أحمد محمد فضل من مدينة أبشي أمدرات الهلية القادر. بقول صباح سعيد لنا جميعا ولأخو سليمان ثابت ولأولاده، وصباح سعيد لرفقانا القاعدين في العاصمة النيمينة، وصباح سعيد لأمال الإذاعة. والسلام عليكم، شكرا كثير سلمناك. بونجور أوناما، بونجور الأخ الكبير مسلم أبو ديف الله أبو من أم هجر، والجران فرير حق أمين ديف الله أبو ومريم ديف الله أبو دبي ببيجا، ولأخواتها فاطمة زارة ديف الله أبو وفني ديف الله أبو، وكل أسرة أبو القريم في ببيجا نيامينا نيجيريا. وبسلم عائشة عبد الرحمن آدم وأسرته عبد الرحمن آدم من كارتية مرجان دفك، وبسلم الكوليك كان الانستيتي يونيفرسيتير سيان زيمين أبليكي بيوميديكال أنا نيامينا. سلمنا كثير صالة ديف الله أبو من كارتية بيجناش. بقول اسمه عباس، بقول بون ديمانش لنامي حنو ولكل جانية سلمنا كثيرا. أمين بحر جبال من مدينة أبشي لها سعيد لكل التائرات في أبشي. تسلم رفقانا بس، سلم التائرات بس. موسى كيقام من فجي سلم كل المسلمين، سلمنا كثيرا. بونجور غادي تشات بشف دراسة علي آدم من نقاسي، سلمنا كثير. بونجور راديو تشات، اسمه جيمي دينامو من كارتيه وليا مسلم رفقانا البركة فرديناند في فرشة، محمد حسن في فرشة، الكونسيان شقوة يوسياس في شقوة، النسات في وليا، وما بنسى الإكيب أنا غاديو تشاتا والتكنيسيون ديجور. ميرسي كثير، شكرا سلامنا كثير انت كمان. بونجور سي فكي علي دوبي مرجان دفك بسلم ابو، سلامنا فكي علي. بونجور تجاني سن رمات سي الحجو لا فرشيت دور جريدينا. وي سلامنا كثير لا فرشيت دور. بونجور تجاني يعقوب حسن بتكن مسلم كل الأجاء أنا بيتكين، بقول بونجور سلمنا كثيرة. الساعة 9:35 نقبل هنا للضيف الكبير أنا غاديو تشاد الكونسي عثمان قنبو. أنت تابعت قاعد تتابع الإذاعة لهم تقريبا 37 سنة زي ما قلت لنا
1: إن شاء الله،
0: وحاليا أنت كونسي في كاف النصر.
1: النصر
0: شنو فرق بين المسمي أنا زمان ومسمي أنا هسا؟ بس أنت زمان شاف أنا كاريفور وهسا كونسي في كاف النصر، هل شفت في فرق؟
1: شكرا تجاني سيرمات. أنا كان شيفة أول
0: نعم
1: اني كارفور قايت هسه قبل كارفور
0: اي
1: يعني نشيف ده فرق ما هسه كونسي ما هسه ده
0: اي
1: فرق ما عنده
0: نعم
1: يعني نشيف ده فرق كله ما عنده الخدمه ماشيه نفس الخدمه
0: ايه
1: الخدمه ماشيه ايه نفس الخدمه
0: نعم
1: فرق ما عندهم
0: ما له سبب شيء كيف الكمال
1: يعني الفرق ده العامل سؤالك ترد لي اخر العامل كما نقول وده جا كونسيي وده جا جديد ولا ما كده وربطه خدمه سوا ربطه سوا خدمه سوا ده انا نشيفر كل ماشين نفس
0: لا التعامل زمان الناس هنا زمانهم بيقولوا زمان في مهنة وفي مواصلة
1: شكرا
0: الفرق بين المستمع القديم انا زمان
1: شكرا شكرا
0: والمستمع الجديد انا هسه
1: خلاص شكرا
0: نعم
1: ده هبه فهمت كلام سؤالك ده
0: نعم
1: شيف المستمع انا هسه ما انا اول يعني فرق شيء فيه شنو الفرق نقول لك
0: إيه؟
1: اول قاعدين نخدم سوا عندنا مزار بيننا كل فيه
0: نعم
1: وما كان قال لك شيء ده كله خوانك ده يمشي لك زياره
0: نعم كان فرحه ولا
1: كان فرحه كان كره
0: نعم.
1: كل يمشي لك زياره
0: ايوه
1: مناس انا نشيفها حاليا ده يعني ناقص شيء
0: عشان التليفونات بقى كثير
1: قبل التليفونات بقى كثير ده خلاص المواصله كله بقت بالتليفونات التليفونات ما ممكن تمشي برجلينك
0: طيب انتوا الكونسيي قاعد في الكاف ده ما الكلام ما قاعد تطرحها في الريونيون للناس للشباب وللرئيس والاعضاء عشان كان شيء بقى انا قاعد نشيف الكافات قاعد بمشوا
1: اكيد
0: ما مشي الزمان
1: اكيد
0: ما مشي الزمان أكيد. زمان في محنة في في في محبة في في احترام بين الأخوان حتى الأهل أنا المسلمين ده كله لو المسلمين جروا فنطوم احترام كبير فهنا بكون دوركم أنتوا المستشارين
1: بس يعني. والله وقت نسوي الرينيو ده هجينا قدرنا هجينا
0: أما
1: نمثل كلامك فامي هنزول القاي معكم كونسيير ده وقت تمشي ده برهبوا بوكو زيادة
0: أكيد
1: يعني بشوفكم مثل انتم اولادهم بس
0: نعم
1: يربوكم زياده
0: نعم.
1: انا هسه شيء ناقص
0: نعم.
1: شيء ناقص شنو التوصيل اللي بيجي يعني اكثر كله بالتليفونات
0: نعم
1: اول تليفون قايد كل زياره ده كان زول معكم في الكونسيه قايد وكان له شيء ده والله كان امركم شنو كله تلموا مكان وين محل الرئيس كله تركب تمشي سوا
0: اول الان حتى اخر شيء يعني قريب ده بس قبل 14 15 سنه
1: نعم
0: كما شينا حضرنا في ريونيون انت جاري ريونيون تجي ب 100 ريال
1: ميرسي
0: بكان لوجو فوق ريونيون بكان الرئيس او بكان السياش انا الكاف
1: اكيد
0: تجي ب 100 ريال
1: كلامك صح
0: النادم اللي نجو فيه بكان سواء الرئيس او الفونداتور او السياش ده
1: نعم
0: كان انينا 40 كان انينا 50 كان شنو كلها هو بنفسك بيجهز بيسوي للناس شاي كافي شاي أمر شاي أخضر وبعدين بيجيب غدا
1: أكيد
0: الشيء ده هسه قاعد ولا ما في
1: والله الشيء ده هسه ما مثل الأول
0: نعم
1: ما مثل الأول بيجي. أول ده مثل 100 وقلتها كم 200 كله نجي فوقها
0: نعم
1: ما شاء الله مرة ده منا نشوف الشغل ده نقص شيء
0: نقص شيء
1: نقص ما مثل الأول كانين سهولة يعني نقص
0: نعم
1: أما أنا بكان تجي بريزيدنت تلومه ده مثل كلامك شغل كم يسوي لوكو ده ما في
0: أكيد
1: نعم أما أنا جاي نجي بشغل ده
0: نعم
1: شغل ده أصلا نشيفه نقص مرة واحد
0: نعم
1: ما مثل الأول
0: في ناس وادين لما بقول لك ما بدور كورس أنا الناس كله لكن أنا هنا بس لما سوينا رينيو قلنا أخونا نمشي نقعدوا معايا وبتانا خسروا ما بجي
1: ما بجي
0: أي زول كان جاي بجي ب 100 ريال
1: الله يخليك
0: 100 ريال ده لو هنينا 50 بكون لمينا قروش كم؟

0: السبب مننا أنين الأعمال كونسيو دولا وما أخواننا الباقين وشغل ده كان شلتيني ده أي شيء يبقى
1: زمان ده أنا
0: الشيء يبقى كتير زمان ده أنا نشوفه وقت درينيو في كنا مشونا هادرو ده زمان نوك قارين في الكاب فازل خمسة ده نمشونا هادرو في أكل هنا اللي لكيلر ده بكار رينيو هنا زمان ده
1: صحيح.
0: والله تجانا هو كان جيت كبس أجي بشارك هو شغال بشيب تناز ده برا وما من قاعدة تقول شغل ده ما ناس نكاب ساكت
1: نعم
0: والله ما تقول ناس نكاب ساكت ناس كلهم مسترمين يعني أوين ورجال
1: وكان دور تجي أول عشان تقول كتاب مع
0: والله الناس. ما تقول يعني
1: دي منافسة
0: دي منافسة
1: نعم.
0: حالو في حالو كي يسيروا إني أنا نكمل ونشتو
1: نعم.
0: أما أنا كان عندنا حافلة كل يعني ما شاء الله مرة وايد كريني في كل جيت يدير ده والله تستغرب
1: نعم
0: ناس ده كله جبناهم
1: وشيء لا سبق ما فيه
0: والشيء ده وين بطن
1: قبل ما نمشي للمسلمين معك الكلام ما بيكمل وانت مسلمي كبير وقديم هل عندك علاقة مع المسلمين هنا الولايات مندو أبشي سار آتيا دقنا
0: إن شاء الله دول ده
1: أثمان مسرو
0: دول أول شيء فيه أنتين أنا نقول لهم شكرا لهم
1: نعم
0: هم قاعدين برا
1: ايه
0: هم نما قصروا
1: أكيد
0: يخدم انا نشوف كان واغاني تابرا ده يا نم خدم زياده من اننا القاعدين داخل ذاته
1: نعم.
0: ده اكبر مستمين
1: صحيح
0: اي ما برامج ده كان فكيت راي تلقاهم هم قاعدين
1: نعم.
0: كان في الازاك في بهم كله
1: نعم.
0: يعني انا نكر لهم شابو نقول لهم شكرا خليهم يقصروا
1: نعم.
0: لان اكبر مستمين هم
1: اوكي
0: ما قصروا ان شاء الله
1: شكرا لكم سي سمان غومبو الساعه 9:41 دقيقه 65 53 53 20 انا في خدمه المستمعين أنا الأبل بكتب رسالة 66-24-15-89 تيغو 93-33-24-14 ألو أديو تشاد
2: السلام عليكم تجان إستر رمات أبيض
1: وعليكم السلام ورحمة الله
2: حياك الله
1: محمد آدم من هلال كليرك
2: أكيد معك
1: حياك الله أخوي قايد أفي
2: أسأل الحمد لله
1: فضل أخوي شكرا كثير
2: بقول لها مبروك العيد هناك لكونسي عثمان غومبو معزوم الكبير هناك جيش الرفا رئيسا
1: ايوه
2: نقول له صباح الخير وهو سرته وهناك للمهندس
1: ايوه
2: ابا عدمي ساكو كالكل
1: ايوه
2: وما ننسى هناك فاطمه اشتا بكر موسى محمد موسى مو الشباب
1: ايوه
2: فاطمه عيونه لفام كابابل نقول هناك هي سبايا لطاير درو من مشاك ابو زبي وهناك مانو سمرت ارنا فندي تاع النشاط مدري عبد الله بكر داننا
1: ايوه
2: نتمنى شفاء هناك عمتي وكش هناك من جزا فاي
1: الله يشافي ان شاء الله وكلهم مرضانين
2: ان شاء الله صلاح الدين العربي نيت الطيار جامعه الطيار جواهر الشماء ادم نصر عبد الله نصر النصارى شريف عبد الله المسرق هناك حسن احمد كبيرنا مع زوجي ذهب سير هذه هناك من هلال كلير
1: ايوه
2: وهناك هديه ادريس من باب هو ادريس وعليمه ادريس وحكيمه موسى فن محمد الاشماس فتيله ديبا اشوف علي هارون سمها محمد
1: نعم
2: وهناك بلي يوسف وعدم محمد دريامه وهناك ملبه محمد من كسري علي بكر من دنبي قولي محمد ومحمد صالح عثمان واحمد الدبي محمد جيده محمد الكتابي عبد الرحمن احمد الزبير جقره محمد الزين
1: ايوه
2: حاجة توريا بيبي توريا ولفا توريا كلثومه توريا وكونسي عثمان غومبو هناك من جوجي شرفه وسرته
1: ايوه
2: محمد طاير بيتي وهناك دور رماد وعمر دهلوك جو بينجو
1: نعم واخيرا
2: شبك كانتو ادم الخاسو ومانا طاير وكل المستمعين بدون انفراد
1: شكرا كثير محمد ادم سلمناك انت وكل اسرتك من كارتشو هلال كليرك نقول لك صباح الخير من غاديو تشاد لاميو فورتين نقول لكم بونجور من غاديو تشاد هاوي

0: 63 53 20. أنينا في خدمة المستمعين والمستمعات. أنا راديو تشات. ألو ألو مرحبا. ألو ياتوا معنا. ألو مستمعي لفات. محسن يونس محمودي من مدينة أبا الشمدرة اللي تلقادر نقول لك صباح الخير لك أنت وكل أسرتك. سمحة محمد أجدة دوغو منصورة حسن بنت أمدو ميمونة فاطمة زارة مؤمن أصيلة شادية 100% ما هي أجنبية. سادية بكر فرمك زاد كات فوا كات نجمنا فين كات. ألو غاديو تشات. ألو
1: ألو تجاني زين.
0: مرحبا يا تو معنا.
1: هذا محمد من البشا.
0: نعم
1: هذا محمد من البشا.
0: ادم احمد من ابشا مدرادر. ايوه تقول صباح الخير يا تو احمد ادم. ايوه الو احمد ادم.

0: الو راديو تشاد.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: صباح الخير سيد الرئيس.
0: مرأة تشادية 100% ما هي أجنبية.
1: أنا بس أخوي أنا.
0: بيت أبا موسى كيف حالك ماما طيبة؟
1: أبي طيبين أخوي أنا.
0: أيوة تقولي صباح الخير سلمي يا تو.
1: يا سلام صباح الخير نقول للتجاري سير رماس سيد الرئيس.
0: شكرا.
1: وما ننسى المعزوم غمبو.
0: عثمان غمبو أيوة.
1: عثمان غمبو معزوم. وما ننسى سيد إما من قصة البقرة.
0: أيوة.
1: أبوي عبد الهادي من مصالح بابا يارو نقول له صباح الخير.
0: أبو نيال نعم.
1: وما ننسى عرف أنا قاف قصر الفندو وقاف إيرنتيج.
0: أيوة.
1: تجاري سير رماس.
0: أها.
1: ما ننسى FM ليبرتي FM
0: نعم
1: و FM مانديلا
0: أيوة
1: وإذاعة البيان
0: نعم
1: ما ننسى أكسجين
0: أيوة
1: وما ننسى كل أهاليانا اللي في بقرو وفي جامعة ومسيري الزر والهم في آن الوادي
0: نعم
1: وما ننسى أفرز أنت وما ننسى المهندس كل شكرا أخوي
0: شكرا أصيلة شادية 100% ما هي أجنبية مسمية كبيرة وقديمة شكرا لك ولأسرتك إن شاء الله سادية بكر كات فو كات مسمية كبيرة ماجور سرية قاسم نقول لك صباح الخير الجزائر محمد شتيمة سوات شتيمة ألو غاديو تشاد
2: الو صعيبا صفامة تجاني سر رمضان
0: عزيز الدابة الجمهورو كيف حالك ماما طيبة للمرة الثانية
2: حالي بأسر كرامة ما
0: إنجي أيوة فضلي ماما
2: نقول سفية سبافية لأرميك عزيز
0: أها ما شاء الله
2: سبع أخر لكابتن محمد عبد الحميد بشر
0: أيوة
2: بسم محمد عبد الحميد بشر كابتن عبد الحميد محمد مرفني كم غروب محمد علي
0: أيوة
2: نقول تحية صباحية لمعمود قصر حمار وكل أسرة من سار سبع أخر لأسرة الكريم أسرة مسمج عمدة لتشوير البلد
0: أيوة
2: سبع أخر لمعمود
0: أيوة أها جوال عندها بروبلم من الريزو شكرا كثير جوال لك انت وكل اسرتك المستشار التربوي عبد الرزاق البنون بدوي نقول لك صباح الخير المستشار محمد ابن محمد القوني من الكوكاي نقول لك صباح الخير من إذاعة الوطنية التشادية ديركتور سالي يونس من بونغور محمد حامد حسب الله بون سانتي من مدينة أبش مدرادر على جود نبتيوة من نبتيوة نقول لك صباح الخير ألو غاديو تشاد كيا ما شاء الله أسأل صافي لقاني فتشو ما لقيناكو
3: من جيب النفتي جوا الخط ما رجينا.
0: فضل أخوي دا كل جيتا.
3: ما ننسى خورت أروم عشان بيرة خمسة عشان بيرة.
0: يوا.
3: ما ننسى جروا من جرمان.
0: أها.
3: ما ننسى سنادا من جرية.
0: أيوة.
3: أدي كرب بكر موسى عبد الله.
0: أها.
3: سليمان علي موسى.
0: يوا.
3: كيف تورو ورام إبراهيم سوا بشير من جمال بنكات.
0: أها.
3: ما ننسى كلها المستوى
0: كمان الو غاديو تشاد الو الو غاديو تشاد

0: Allô Radio Tchad. 61 53 53 20.
1: Allô, salam alaikum.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ya tuma ana min wain?
1: Makum al-mustami min group ana wa nama Hussein Harun min Madinat Makku.
0: Hussein Harun wal Bokoro min Madinat mundu bakana al-gurus bukum du.
1: Ah, kido masaki tata.
0: Fadal akhuy.
1: Oke, kabla kita wes kabla lu mal wa min hana wa nama.
0: Aywa.
1: Wa khassa kama dagin ta sai da barnamij teknisi anak.
0: Shukran.
1: Wala kullu adana al-group RNT ala rasm wa ala rasm sirri tafajjani sirramat.
0: Aywa.
1: Wala kullu jawair al-shamu adam.
0: Naam.
1: Wala Abdullah Dano.
0: Aha.
1: Wala Adam al-Khasoni Antoni Shisha.
0: Naam.
1: Wala Khalid Dawud Zakaria.
0: Aywa.
1: Wala Fatima Saleh Idris.
0: Aha.
1: Trezore Ajid Dango wa Hassan al-Goni min Afro. Atamanu wa shifa al-ajid.
0: Amin, inshallah. Aywa.
1: وكل المسلمين على اسم التشهد
0: امينه اها
1: نبدا هناك من مدينه بوكرو للوالد حسن من مدينه بوكرو وحبيب من مدينه بوكرو
0: اها
1: ولبابا عيسى من مدينه بوكرو ولحبيب جبريل من مدينه بوكرو
0: ايوه
1: وامو بشير من مدينه بوكرو ولحبيب بشير من مدينه بوكرو
0: نعم
1: نمشي هناك من مدينه طباش لكل المسلمين على مدينه طباش على راسهم النور احمد النور
0: اها
1: ولماي داوود ماس نيوز
0: اها
1: ام سيد حسين بقيل
0: ايوه
1: ولا محمد حامد ام بون سانتي
0: نعم
1: ومدينه بكين الحاج زكريا ونبدا هنا من مدينه مندول كل ادانا دي فارلوك على الرسم وعلى رسم السيد الرئيس محمد كل عبقالية
0: والبرغزال
1: والبرغزال والنائبة الرئيسة زارة بشيلة معروفة بجامان
0: نوار جامان نوار ايوه
1: ولا ادم احمد اميان فايت المفتحين
0: اميان فايت المفتحين
1: اميان فايت المفتحين
0: ايوه
1: ولا هارون جبريل امبسادر دجين
0: نعم
1: ولكل المسلمين بدون
0: افراط انينا كمان ما نسينا انت وما نسينا كل الناس في مدينه مندو لوغون اوكسيدانتال نقول لكم بونجور من راديو تشاد شكرا كثيرا ماجور ادو موسى المعروف غوشو زوجي تامينا بور دكتور حسن اسبرو من كارتي كليمات نقول لكم صباح الخير اشوف علي هارون هو ادريس La princesse 1, Samha Mohamed. Sherif Abdallah min Al-Mubarit. Allo, Radio Tchad.
1: Sabah al-khair, Tijani Sharamad.
0: Sabah al-Nour al-Surur.
1: Allah yisallimak.
0: Ya tu ma'ana, min wain?
1: Ma'ak Musa Hassan min Majuray.
0: Min Al-Majuray, fadal Musa Hassan.
1: Nakhbur sabah al-khair lak inta wa jamaitak.
0: Shukran.
1: Sabah al-khair lak al-Mustamin.
0: Aha.
1: Nakhbur sabah al-khair lak baraka la jagari Sharamad.
0: Yowa.
1: نقول صباح الخير لعمر بشنب
0: اها
1: نقول صباح الخير لكمسير مداي عبد الله
0: ايوه
1: نقول صباح الخير لكمسير احمد من قلمي
0: اها
1: ونقول صباح الخير لجميع المستمعين والمستمعات
0: شكرا لك كمان نقول لك صباح الخير لك انت ولاسرتك وكل الناس اللي قاعدين يتابعونا من الماجورين نقول لكم صباح الخير صباح الخير لكل الكافات في العاصمة نجمينا ولكل المسلمين في 23 ولاية لكل الإذاعات الموجودة في نجمينا وفي بلدنا تشاد بلد توماي أنينا كونسيوس مانغومبو عندك دقيقة أنينا جينا في اللفة الأخيرة باقي لنا 4 دقائق شنو آخر كلمة للمسلمين القدام والجداد
2: شكرا تجاني
0: سلمهم
2: شكرا تجاني سلمات
0: نعم
2: أنا نطلب من كل أخواني اللي قاعد يشاركوا الجديد والقديم يعني في الإذاعة ما عندنا جديد ولا قديم
0: كلنا واحد
2: انت الإذاعة كان جيد داخل للشغل كاتبين هنا قريم انت جديد انا ما شفته
0: اكيد
2: ده يعني كله نستفقه
0: نعم
2: نخدم القديم ما جديد خليه نخدم سوا
0: نعم
2: ما نقول انت ده جديد وانا ده قبالك انا خدم في الإزادة ممنوع ما في
0: نعم
2: دول منهم استفقوا ونخدموا إن شاء الله
0: نعم
2: وبعد من الأخوات كله أول مانا في كاب الفاصل 5 خدموا مانا يعني ليست رقايدة ما أنا نقول جيت فوق ما جيت فوق بعد مني هيني سامة محمد الشوفة آلي هارون يعني أخوات أول خدموا مانا ده يعني ما شاء الله لهم مرة وايد
0: صحيح
2: أوين خدموا مانا كله يعني مسترمات
0: نعم
2: وأسمهم بل اسمه خليتهم ما جيت فوق أما أنا في الأسبوع الآخر إن شاء الله كان الله رد تاني جاباني ده كل أسمه أنا نوري إن شاء الله
0: شكرا للكونسي عثمان قنبو الجا شرفانا وحضر معنا في الإذاعة الوطنية باقي لنا دقيقتين نشيلوا 3 أوديتور أو أوديتريس 61 53 53 20 ألو راديو تشاد
3: السلام عليكم
0: مرحبا يا تو معنا ومن وين الو
3: معك موسى يوسف ابراهيم من عفشه.
0: عندك 10 ناس سلمهم. ايوه فضل اخوي.
3: اوكي نسلم مع كل امال الاذاعه الوطنيه.
0: ايوه
3: ما ننسى لزوار النور الفايخ.
0: نعم.
3: وما ننسى بصفتك وكل الأمال الإذاعة عبدشة جدو محمد بركة.
0: نعم.
3: وما ننسى هناك علي محمد أمين.
0: أيوة.
3: وما ننسى أخينا محمد الأمين تاجدي.
0: أيوة.
3: وسلمناك انت كمان ان شاء الله.
0: وانا كمان سلمتك انت وكل اسرتك وكل ناس عبش. نقول لكم صباح الخير من غاديو تشاد.
3: ان شاء الله ان شاء الله.
0: صباح الخير خارجة ماما طاهر. صباح الخير حسني عادو محمد. صباح الخير مريم الشاعر. صباح الخير مطر حسن بن علي. صباح الخير ابكر حسن بخاري. صباح الخير بشير ومر بشير. صباح الخير جمال شويب ابكي. صباح الخير الزوار نور الفايق. الو غاديو تشاد.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
4: معكم فيصل حسن من حي المطار.
0: حي المطار فيصل حسن. عندك 10 ناس ديرني اوديتر.
4: اول باول نسلم راديو تشات.
0: ايوه
4: نقول لك جماش مبروك عليك والله وصورتك.
0: ايوه
4: وهناك ما ننسى داود عبد الله من جمينة. وما ننسى ابين ابراهيم من جمينة.
0: ايوه
4: وما ننسى كل أسرتك وأسرتي وكل التشاهدين
0: والتشاهدات. شكراً كثير. سلمناك أنت وكل الناس في هذا المطار. نقول لكم بونجور من غاديو تشاد. الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت. خلاص تك تك تك تك تك كملنا. نلاقي مكتكتنا نخلو بكنا لزملائنا اللي بيجي بعنا الزميل ليونانو منقار. هاجي يقول لك لا في كوكي كوكي ديامجي ديامجي. خدمانا بفرح وسرور في مكانة الفن شال الأبيلات والأغاني الجميلة أكيدين قبر طاولة المراقبة دلقي حسن ألفة قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجان حسين رمات أبيض. ونشكر الكونسيل الكبير عثمان قنبو ونشكر كل المستمعين والمستمعات اللي لقوا الخط وما لقوا الخط وكتبوا لنا الرسائل وما قريناها. نقول لهم معليش إن شاء الله الأسبوع الجاي. هنا جمال الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيلوا بآفي.

0: المشاهدون الكرام متابعو برنامج صدى الرئاسة، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمرور عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. في هذا العدد نأخذكم في جولة لنسلط الضوء على مختلف المراحل السياسية وإنجازات الحكومة خلال العامين الماضيين، وما هي التحديات التي تواجه الحكومة لتحقيق البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نستهل حلقة اليوم بهذه الورقة التحليلية، نتابع معا.
1: في 23 مايو 2024 فتحت جات فصلا جديدا في تاريخها السياسي بتنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، حيث شكل هذا الحدث رسميا نهاية المرحلة الانتقالية والعودة إلى النظام الدستوري في ظل تطلعات شعبية عالية وتحديات جمة. وخلال هذه الفترة قد شهدت جات تحولا جذريا في جميع المجالات وفق خطط مرسومة في البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، والذي يتضمن 12 مشروعا و100 إجراء. وقد بدأت الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد تتبلور تدريجيا ضمن ديناميكية ترسيخ المؤسسات والتحول الهيكلي وتحديث الدولة من خلال حوكمة قائمة على العمل والإصلاحات المتواصلة. وقد وضع رئيس الجمهورية منذ توليه منصبه مسارا نحو الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وعلى الصعيدين المؤسسي والسياسي تميز هذان العامان بالاستقرار التدريجي لمؤسسات الجمهورية الخامسة، بداية بعودة المؤسسات الجمهورية إلى العمل بشكل طبيعي واستمرار الحوار مع مختلف الجهات الوطنية المعنية وتعزيز الحضور الدبلوماسي لتشاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعكس التزام السلطات نحو التحقيق الفوري لبرنامجها الانتخابي. ولكن بعيدا عن القضايا المؤسسية، تميزت السنتان الماضيتان بالتنفيذ التدريجي للمشاريع التنموية الكبرى المنضوية تحت 12 مشروعا و100 إجراء. وتشمل هذه المشاريع البنية التحتية للطرق وتوفير الطاقة والمياه وتحديث المدن وتعزيز المرافق العامة والتنمية الزراعية والصحة والتعليم وتشجيع توظيف الشباب، حيث تشهد قطاعات استراتيجية عديدة زخما متجددا ونشاطا ملحوظا يجسد رؤية رئيس الجمهورية ببناء جات حديثة أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات شعبها. ومن أهم هذه القطاعات تعتبر البنية التحتية محركا رئيسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي، ومما لا يخفى على أحد جهود الحكومة في البنية التحتية وتعبيد الطرق داخل العاصمة أنجمين وخارجها سعيا لفك العزلة وربط المدن التشادية ببعضها البعض من أجل تسهيل التنقل بأريحية وتسريع الاقتصاد وتحسين ظروف المواطنين، إضافة إلى الاستعدادات لفصل الخريف والوقاية من الفيضانات التي تشهدها أنجمين مع بداية كل خريف. أما دبلوماسيا فقد اتخذت جات خطوات سيادية جريئة شملت إنهاء وتعديل بعض الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا، ولجأت لبناء شراكات استراتيجية تقوم على أساس الاحترام المتبادل وتنويع شركائها الدوليين وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية، كما تركز على تعزيز الجاذبية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتجارة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والترويج الثقافي، وهو ما بات ظاهرا في علاقاتها مع الدول. على سبيل المثال للحصر الإمارات العربية المتحدة والجزائر. كما تعد مشاركة جات في المحافل الاقتصادية الدولية الكبرى جزءا من الاستراتيجيات الحديثة في مجال الاقتصاد. وأهم الإنجازات الملموسة نجاح الطاولة المستديرة لخطة التنمية الوطنية جات كونكسيون في أبوظبي، وزيارة الرسمية إلى الجزائر العاصمة التي أسفرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات، ومشاركة جات في معرض التجارة البينية الإفريقية الرابع وقمة إفريقيا إلى الأمام، والاستعداد لتنظيم المنتدى الاقتصادي التشادي الفرنسي المزمع انعقاده في سبتمبر المقبل بباريس العاصمة الفرنسية. وفي الجانب الأمني والاجتماعي تمكنت جات من التعامل مع الأزمة السودانية وتحمل أعباء اللاجئين الذين تتقارب عددهم 2 مليون لاجئ، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين في شرق البلاد. واستطاعت البلاد احتواء الأزمة السودانية ووقفت سدا منيعا أمام إقحام البلاد في حرب السودان، مما أدى إلى استقرار الوضع نسبيا في كامل التراب الوطني. في الوقت الذي بدأت تشاد بإرسال جنودها للمشاركة إلى جانب قوات حفظ السلام والأمن في هايتي، نفذت جماعة بوكو حرام هجوما مباغتا أودى بحياة العشرات من الجنود المرابطين بولاية البحيرة، وسرعان ما رد الجيش التشادي على الجماعات الإرهابية وفرض سيطرته على المناطق الحدودية في ولاية البحيرة. وبينما بات التقدم واضحا في العديد من القطاعات، تبقى التحديات الاجتماعية في صدارة أولويات الحكومة، ويبقى تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية ومواصلة تنفيذ خطة التنمية من التحديات التي تواجه الحكومة خلال السنوات المتبقية من عمر ولاية رئيس الجمهورية الأولى.
0: في هذه الحلقة الخاصة استضفنا وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية السيد مصطفى محمد مصري للحديث عن دور رئاسة الجمهورية وما تقدمه من جهود في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الأخرى في تسيير شؤون البلاد والتعاون مع القطاعات الحيوية الأخرى.
2: المارشال شعب شعلا في الباز نال دو شانتيه و سانز اكسيون كان نقولوا البريمير شانتيه اولا دار هنا السلامه وهنا الريكونسيلياسيون دوله الهاويرا كل عنده مشاكل وانينا قاعدين في السلامه في الافي علم كنت تشوفوا في السوق الهوم انا سوق له دله علم تشادين شعب يقدر يمر يروح يسافر غير براجل تشادين يا اخواننا قاعدين برا ده يا حسق بوجو يا سا داي كربو المي تانجو انا المارشال حكومة انا تفكر في الشعب الجستيس ماسي في الدريبة التكس كتير كله خيرنام اولا الرئيس هو بتبريز عن الجستيس اللوم ما هو معناتا الاندبندنس انتر انا البوفوار جوديسير والبوفوار اكزيكوتيف قاعد 100% شغل انا الجستيس بكون دا حكومة ولا بتتحشمة ولا لمايا ولا شغل الجستيس الجزار بيسي تسي انا اليوم شعب وادين تابانين حكومة قاعدة في الجماعة عندنا مينيستر ذاتك عن الأكسيون سوسيال بلد ذاتك المارشال ذاتك بسايد دا أننا نعرفوه قاعد نشوفوه قاعد نشوفوه قاعد يكون مارشال الوين ختام قدام برابور أنا الديفلوبما إيكونوميك مش قاعد تشوفوه اللوم جمعنا نادو مال عند سنتين جاو حسا جا فرق إنفراستركتور قاعدين قبل سو ديزانكرافوما أنا اللي أنتر شاري اللوم جمعنا ما هلاد البرا كله قاعد يكون وكل ماشي قدام المارشال قاعد يتابع بمبا قريبا دمبا شارين كله دلنا في تري دون هم دو كله قاعد يكون وقاعد بمشي بشي بشي ماشي أنا فكرنا أول حتىنا في سنتين نوصلوا في الإتاب مش دا هذا حالي علي ماشين فوق هذا في سنتين فنال في عقلنا قاعد نوصلوا فوق ذاتك الشابتر السابع أنا الألمي وأنا النار إنرجي أكسيسيبل بروجي كتير قاعد يكون ألوم أبشي عند ألمي ما عندنا مشاكل مش أنا زمان والبروجي بتاعي دوك ماشي وإن شاء الله قريب إن شاء الله تكمل بدنا واد واد بشيء بشيء نوصله وإن شاء الله فكرنا المارشال أي تشاد بقدر برقا ألمي ونار نوصله فوقها إن شاء الله أغريكولتور وإليفاج هم كتير قبلكم اليوم حسن مشينا قريبات على الحكومة ماشي في الأجري هم كتير في الإليفاج وفي agriculture hadjo foga wa akor ko so foga o biche biche nakdor nosul fil autosuffisance alimentaire o inshallah al nisu hira yuan wudu barakulu hakuma gabe shifa ma iret par rapport au vaccin awal anda gan su vaccin an awal wara magan su hasa bedena gan durun su vaccin gan su beziada lel elever autre par rapport a la santé gan nobunu o gan jubu materiel par rapport au équipement durat ou moderne les bisaida nasna tishadin al mardanin par rapport à la diplomatie ou rayonnement ça fait une barra ça farna len défendre watanna len wosbu watanna len shunu anna indina ou shunu nakdo nalgul min nas ou dakul majin fi fikr hanal gaya gaya nous shunu hanal majin foga ou alum quand tu chifa fil rayonnement fil déplacement maréchal barra entre mi-2025 ou courant ça 2026 غريب خمسة وزيادة دولة دوروا يسمونا علاقة دبلوماسية. بالرغم من الآخر شانتيه 12 ذا شانتي بارابور على كولتور اليوم هذا ماشي برا كله في سنة الفات لمنا غورنرا ايتم ريكوني في باتريمون نال يونسكو في الاندياينال نوز ارتيست دو غاي مرغو بارا غاي ازموم غريبات دا ماراثون نال ديزير دا كوشي تو تيس جو داري ماشي فوق فوق غبي عدل انت ميشيل زمان الكونغولي ما ارتيست انا ما ارانم ريوني دا ليزاني 80 و ايواريا ريوني دا ليزاني 2000 التشاد دا السنه دا ماشي دا على تشاد دي ريونيل في افريك le secrétariat général les coordonnées ou les chiffres à la Hakuma Gatisel instruction à la chef de l'État ou Hakuma chef Gassi programme politique à la chef de l'État à la Chab et l'Irfoga à la coordination entre Hakuma ou grandes institutions mal présence dans le rôle à le secrétariat général rôle à la secrétariat ou les chiffres qui que soit la gamme si je nous m'amacha je nous bémchi comment administration de Bichekhil et d'une année grippe taratine conseiller Gadil Mana اي مستشار ان ذا ديبارتمان انا حس الكونسي بيسايد السكرتاريه pour que al khidma nal minister ندول بمشي بزياده وتمشي اجله وشنو بيجي وده كل كي الكونسي بعدا نخبروا للمارشال ونشوفوا كيف وانستركسيون المارشال بغادي بانتينا الانستركسيون انك الانتينا للغوفرنمان للانستركسيون نشوفوا كيف انستركسيون لا ماشي لادي تكمل بالخدمه بالخدمه للحكومه à le projet politique, à l'infrastructure, à l'institution, pour le bahadmo, le watan, M. Guidam. Maréchal, Inda Insani, visite de la gamme citerraine, donc Meshina, les bichifs à l'Chab. Meshina, les bichifs à le projet Etke Mashi. Meshina, les bichifs à l'Chab, bichissa, kefchou, bichounou, chaba, bedourou, macha chapa. À l'instruction matina, on a une tabou à l'instruction, on instruit le ministère concerné, on a une tabou, on a un coup de fouga. Je vois la sawa, ou la masawa, à Malawigif, ainsi une tabou, ou en même temps, nous goubouloux dans tout compte rendu, le maréchal. On va dire, on a un dit habar, ou in de habar, on a un show à Michel Gaïba, comme Michel Amchoufou, on a un mission, une mission de Maléahou, Malé Anina, à la mission de les Watan, la mission de les Chaba. Aliom Maréchal Mahamadou Idrissa Déby, nous devons dire que les Watan Guidam, ou une de Niana Watan Guidam, ou une de patriotisme, les Dara. Les Gimchi Adjara Lazim, nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que nous devons dire que النودرو اللي تشاد ده كله يبقى كان قاعدين كلنا في وراء للرئيس أنا النودرو اللي يبقى لندرنا يبقى ده الوطن النودرو وده الوطن المارشال بدورة وكلنا كان حشمنا بيجي وايدا إن شاء الله بروجي بوليتيك ده ما تر ما نرياليزي أقول كده ثلاثة أربع سنة نزود بروجي آخر بزيادة ده كتير.
3: في هذه الفقرة تتحدث لغة الإنجازات وهنا يعطينا الخبراء ومستشار رئيس الجمهورية حصيلة هذين العامين وما هي الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نتابع ورقة خالد موسى الحاج.
4: منذ توليه رسميا زمام رئاسة الجمهورية في 23 من مايو 2024 وضع رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو مشروعا طموحا يرمي لإحداث تحول شامل ومستدام في البلاد، وذلك من خلال إطلاق برنامجه السياسي الذي يتكون من 12 مشروعا ومئة إجراء عملي يستهدف مختلف القطاعات الحيوية. فبعد مرور عامين بدأت عدة قطاعات استراتيجية تشهد تحركا ملموسا يعكس توجه السلطات نحو تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبخصوص تطوير البنية التحتية والطرق، تواصل الحكومة جهودها لفك العزلة عن الولايات وتحسين حركة التنقل بين المدن، حيث تم إنجاز أكثر من 2000 كيلومتر من الطرق المعبدة، إضافة إلى تهيئة أكثر من 1600 كيلومتر من الطرق الترابية، إلى جانب بناء عدد من الجسور التي دخلت حيز الخدمة.
5: البرنامج محدد بوضوح، والجهود تبذل حاليا بشكل مستمر. كما يجب استكمال بعض الطرق وفقا للجهود التي سنواصل القيام بها. ومن الضروري ببساطة الاستمرار في هذا النهج، لأن العديد من المشاريع لم تبدأ بعد، ولذلك يجب إنجازها وإتمامها ضمن الآجال المحددة.
4: يعد قطاع الكهرباء من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام خاص خلال العامين الماضيين، حيث أطلقت الحكومة مشاريع جديدة لتعزيز إنتاج الطاقة وتوسيع شبكات التوزيع وتحديث المنشآت الكهربائية.
6: المشير محمد إبزيبيدنو تو إن رؤية واضحة لتطوير الدولة، ويعرف أنه الدولة لا يمكن يتطور بدون طاقة كهربائية، وبالتالي وضع الطاقة الكهربائية في وسط برنامجه السياسي. وأول ما تم تنصيبه فتعد تعليمات واضحة للحكومة، والحكومة بدأت بناء مطارات الطاقة الكهربائية سواء في جمينة أو في بعض الولايات أو المحافظات. خلال سنتين يعني في أشياء كثيرة فعلت. التحدي الحقيقي زي ما الرئيس وقت في وضع في نقطة 60 من البرنامج السياسي، هو كيف نخلي الشركة الوطنية للكهرباء شركة قائمة بذاتها، شركة تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها بدون ما ترجع الدعم للحكومة.
4: كما شهد قطاع المياه والصرف الصحي بدوره تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز وصول السكان إلى المياه الصالحة للشرب وتقليل مشاكل التزويد في عدد من المناطق.
1: يأخذ الرئيس بعين الاعتبار جميع الأنشطة المتعلقة بالمياه، وأعتقد أن السكان يدركون أهمية التحديات المرتبطة بهذا القطاع، كما أن جميع الكوادر العاملة في مجال المياه تعمل من أجل دفع الأمور إلى الأمام إن شاء الله. ومع المشاريع الهيكلية القائمة المتعلقة بالمياه والمبادرات الأخرى سنتمكن من تحقيق الأهداف، خصوصا أن تشاد تمتلك الآن مركزا للتوثيق والمعلومات الجغرافية، ولم نعد نعمل بشكل عشوائي، فجميع الجهود والبيانات متوفرة، ويمكننا إجراء بحوث دقيقة لتحديد المناطق التي يمكن العثور فيها على المياه.
4: في المجال الزراعي والريفي أطلقت الحكومة عدة مبادرات لدعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال تشجيع الري والميكنة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة.
7: يوم الزراعة والسرة الحيوانية أموت أنا الاقتصاد دي لدبس، وده كمان أيوم السياسة اللي كان الرئيس خطأ، كان جينا في السرة الحيوانية عندنا مشاريع ثلاثة، مشاريع كبار برابس مرات بابسي في، قلنا الناس اللي بخدموا في اللبن، الناس اللي بخدموا في اللحم، هم ذاتك المفروض الإنتاج يكون زيادة في بكان ده. في النية هنا الرئيس ذا هني مشاريع اللي كان أول لسه مشا خالي زيادة كله، هو قدر أنتم فرصة عشان يقدر يكملون. شلت مثلا أنا أباتور أنا الجرماية، وكان أباتور آخرين كل يوم بطريقة هنا بيندي يوم ده مشاريع اللي قدمنا، عندنا ممولين، عندنا شركاء كثير، كان رد وهجونا، ويوم الوزارة كانت تخدم. كان في زراعة هناك ما أساس حقنا أنا الأكل ذاته، ده كمان عندنا تقريبا 10 مشروع كلهم يعني كانت تساعد الناس عشان بنتجوا زيادة وبكسبوا زيادة.
4: وشهد قطاع التعليم العالي إصلاحات مهمة شملت إعادة تأهيل الجامعات وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة وتحسين الظروف الدراسة وتحديث التخصصات الأكاديمية.
8: أصبحت السنوات الأكاديمية منتظمة، وأصبح الطلاب يعرفون الآن متى تبدأ الدراسة ومتى يحين موعد العطل، كما ساهم ذلك في التخفيف من التدفق الكبير للطلاب، وخاصة الناجحين الجدد في البكالوريا الذين كانوا يتوجهون إلى الخارج لمتابعة دراستهم. كذلك تم إنشاء عدة جامعات، فيما لا تزال جامعات أخرى قيد الإنشاء، كما حصل العديد من الأساتذة على درجات علمية وترقيات أعلى. ومن جانب المساواة بين الجنسين، لاحظنا أن عددا كبيرا من النساء وصلن أيضا إلى مناصب مسؤولية. ومن العناصر المهمة كذلك مجانية الرسوم الدراسية للطالبات في الجامعات، وهو ما ساهم في زيادة عدد الطلاب بعدما كانت نسبتهم سابقا أقل من 20%. وأؤكد لكم أنه بحلول عام 2026 ارتفعت النسبة إلى 38%.
4: كما تواصل البلاد تنفيذ إصلاحات إدارية تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين، خاصة بعد تنظيم الانتخابات المحلية وتوسيع صلاحيات التجمعات المحلية.
5: اليوم أصبحت الولايات نفسها مسؤولة على سبيل المثال عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاياتها، فهي تتمتع بهوامش من العمل وبصلاحيات معينة تمكنها من إطلاق المبادرات، بما يسمح للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية بأن يشعروا فعلا بأن الدولة موجودة وأنها إلى جانبهم وأنها حريصة على تحسين ظروف عيشهم. إنها عملية تتطلب انخراط الجميع، وحتى الآن فإن الملاحظات التي نتلقاها تجعلنا نفهم أن الأمور تسير إلى حد ما بشكل جيد.
4: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، تتواصل المشاريع الإصلاحية وتستمر في توجيه العمل الحكومي في مختلف القطاعات.
3: نبقى دائما في قصر توماي، رئاسة الجمهورية ومركز القيادة وصناعة القرار هنا حيث تدار شؤون البلاد بأكملها، لنقف على جهاز العمل في هذه المؤسسة وكيف تشرف على تنفيذ السياسات العامة، مع تقرير أسمهان جيرواتيدو.
8: يعد قصر توماي مقر رئاسة الجمهورية في تشاد أحد أبرز مراكز صناعة القرار في البلاد، حيث تصاغ السياسات العامة وتدار شؤون الدولة من خلال منظومة إدارية وسياسية تعمل بشكل متواصل لضمان تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه السياسي. وقال في أبواب هذا القصر الرئاسي تنشط يوميا مؤسستان محوريتان، هما الأمانة العامة والمكتب المدني، اللتان تطلعان بأدوار متكاملة تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو من ممارسة صلاحياته الدستورية وقيادة العمل التنفيذي ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية بمختلف قطاعاتها. وتشكل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العمود الإداري للمؤسسة الرئاسية، استتولى متابعة الملفات الحكومية وضمان انسيابية الإجراءات الإدارية والقانونية، فضلا عن تنسيق العمل بين رئاسة الجمهورية والحكومة وبقية مؤسسات الدولة. ويقود هذه المنظومة وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية الذي يسهر على ترجمة التوجيهات السياسية لرئيس الجمهورية إلى قرارات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
2: طول هذا عندنا قاعدين بفوق نشوفه ونورينتي نكومباني نساعد الحكومة للبمشي قدام. مارشال كانتنا إنستركسيون لين ودو الانستركسيون لين تابو الانستركسيون لين نشوفو الانستركسيون لا بيجي ولا ما بيجي. رول هذا الآخر لين نشوفو كيف الادمينستراسيون شخال شنو نقدر نسو نبروجيكتي الفكر عن الفيزيون عن المارشال وفكر عن الدو شانتيي وسانز اكسيون فكر للشعب بيمشي قدام للوطن بيمشي قدام.
8: أما المكتب المدني فيعد الجهاز السياسي والاستراتيجي الأقرب إلى رئيس الجمهورية، حيث يتولى تنسيق الأنشطة الرئاسية وإدارة الأجندة السياسية ومتابعة الملفات ذات الطابع الحساس والاستراتيجي، ويعمل تحت إشراف الوزير مدير المكتب المدني.
9: في عمل هنا المكتب هنا في فخامة رئيس الجمهورية، المهمة هو السياسة في فخامة رئيس الجمهورية، كيف نساعد فخامة رئيس الجمهورية لتطبيق عن القرارات والتوصيات والأشياء اللي هو كان قدمها لشعب التشادي والكم هم انتخبوا فوقهم.

0: الضيوف وزيارة مفاهيم مصر الجمهورية طبعا في الخارج. وهذا النظام هي أول كمال البروتوكول والإحلام لكيف نوجه السياسة مفاهيم مصر الجمهورية ونتابعه في القرارات اللي كان هو يديهم سواء للحكومة سواء للمؤسسات الكبرى.
1: رغم الطابع السياسي الذي يميز المكتب المدني مقابل الدور الإداري الذي تطلع به الأمانة العامة، فإن التنسيق والتكامل بين هاتين المؤسستين يظلان أساسيين لضمان كل من سرعة الاستجابة السياسية لرئيس الجمهورية وكذا المطابقة القانونية والفنية للقرارات الصادرة عنه. وتنفذ هذه المهام يوميا منذ ساعات الصباح الأولى وقالبا حتى وقت متأخر من الليل بالتفاني من موظفي المؤسستين من أجل ضمان المتابعة الفعلية لتنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو المجسد في 12 مشروعا و100 إجراء، بما يضمن حسن تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحقيق الأهداف المحددة.
2: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية، عبر بعض المواطنين عن آرائهم حول حصيلة ما تم تحقيقه من البرنامج السياسي وما يتطلعون إليه خلال ما تبقى من هذه الولاية. نتابع هذه الآراء في ميكروفون صدى الرئاسة.
3: في اتجاهنا الرئيسة سيسي فري برسك ديزون، أنا خدم ماساتوم مرق برا شفت في كوتي أنا بيساو تمشي من منذ لا دقدام يعني بوندول vraiment j'ai apprécié quoi. Il y a certains gens m'amour ko chafo gairu na zama gaya khadum mais idan way dama yesefik shughal al ana hasa tawarta da shirkat dol to ana chomage yongus ya nas da combien nas da murgo min université idori travailler aller changer lena nas may doro shughal akhar
4: Mohamed Idriss Deby idno jada adil lena anna dan doru balana da kali change ndoru ke kali jubulena mam ke aliye jilena fi baradol kali eji change lena balana sha ko al soda da adil lena ko da adil anna sena lo merci der adala da kulo merci lena wo be estadal sawara kulo adil da kulo anna felicite lo.
2: نهاية الحلقة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، ونتمنى أن يكون لنا لقاء آخر في مناسبة أخرى. إلى اللقاء ودمتم بخير، والسلام عليكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أينما كنتم مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذه اليوم، والتي أقدمها إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. نظمت يوم أمس وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع اتحاد الكنائس الإنجيلية نظما يوما توعويا حول التطعيم ضد شلل الأطفال، بالإضافة إلى توزيع المكملات الغذائية من فيتامين ألف. عثمان يحيى الحج.
1: تواصل وزارة الصحة العامة والوقاية مع مختلف شركائها الفنيين المختصين في مجال الصحة بغية تحسين الحالة الصحية للسكان لا سيما الأطفال. وبهذا الخصوص نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع اتحاد الكنائس والبعثات الإنجيلية في تشاد يوما توعويا لصالح القساوسة حول أهمية الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال المقرونة بتوزيع فيتامين أ والتخلص من الديدان بدواء البندازول، والتي ستبدأ في 5 وحتى 7 من شهر يونيو المقبل. في كلمته العميد العام لاتحاد الكنائس والبعثات الإنجيلية في تشاد والتاو إليزي قدم توجيهات للأطباء بأهمية تطعيم الأطفال بغية تفادي من الأمراض الموسمية التي تؤثر على صحة الأطفال، شاكرا وزارة الصحة العامة على جهودها المتواصل في توعية المجتمع بأهمية الصحة. الممثل القطري بوزارة الصحة العامة والوقاية غادوا سيرياكا قال إن الوزارة تعمل جاهدة لتثقيف المجتمعات بأهمية تطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك من أجل تقوية المناعة والوقاية من العمى عند الأطفال. وللتذكير بأن اليوم التوعوي شارك فيه 50 مشارك ومشاركة القادمين من مختلف الكنائس والبعثات الإنجيلية بتشاد.
0: كما نظمت يوم أمس منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الجهات الصحية والتربوية يوما إخباريا حول خطورة التدخين تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين. كان ذلك بحي قاسي. فاطمة عبدالله بركو.
2: في إطار اليوم العالمي لمكافحة الطبخ الذي يحتفل به في 31 من شهر مايو من كل عام، لذا جاءت هذه الحملة التوعوية المنظمة من قبل منظمة الصحة العالمية بهدف رفع مستوى الوعي لدى التلاميذ من خطورة التدخين بمختلف أشكاله وآثاره السلبية على صحة الأفراد والمجتمع الذي يحدد مستقبل الأجيال الصاعدة. خلال حديثه أكد مدير مدرسة التجربة الجيدة أن أهمية التوعية بالمخاطر التدخين والمواد الضارة، مشددا على أن المدرسة تلعب دورا أساسيا في حماية التلاميذ من سلوكيات الخاطئة خاصة التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات. من جهتها منسقة منظمة الصحة العالمية لمكافحة المخدرات والتدخين نينوجي بيرو أشارت إلى أن التدخين بجميع أنواعه يعد من المواد الخطيرة في صحة الشباب، موضحة بأن شركات الطبخ تستهدف المراهقين والشباب بوسائل دعائية مغرية، وذلك بهدف دفعهم نحو الإدمان، مشددة على أهمية التوعية المبكرة داخل المدرسة والأسرة من أجل بناء جيل واعي وخالي من الطبخ. هذا وتخللت الفعالية نصائح صحية عبر لقطات مسرحية تجسد مخاطر التدخين للتلاميذ وسبل الوقاية منه.
0: صحيح، لكن نتجه إلى مدينة أبشي حيث يواجه المستشفى الولائي هناك بأبشي تحديات في عدم السعة المناسبة لاستقبال المرضى. زينب طيب محي الدين والتفاصيل من مدينة أبشي.
3: يقع المركز الصحي الجامعي بأبشة الذي أسس عام 1974 في الدائرة الأولى ويضم عدة مرافق وأقسام إدارية وطبية مختلفة، ويمثل المستشفى نقطة صحية مهمة لسكان المدن المجاورة لولاية والداي، إلا أنه لم يعد يسع حاليا حتى لسكان المدينة الأصليين. ومع ازدياد الكثافة السكانية وتدفق اللاجئين السودانيين إلى الولاية إلى جانب وافد المرضى من المدن المجاورة، بات من الضروري توسيع المستشفى المركزي بالمدينة أو إنشاء مراكز صحية أخرى مماثلة له. مدير المركز الصحي الجامعي بأبشة أوضح أن المؤسسة تبذل جهودا كبيرة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى رغم الضغط المتزايد على المستشفى.
4: والناس من السكان في البروفنس آخر يسولنا، ده بس ناس ده بيجوا مرة وايد كتير، أن كاباسيتي هنا نادشية. هذا كلامها النهارده ناس انا اسين الجايين هنا في ودايه هم كل نيه عندهم بدوري انتونا قدرة ما عندهم ما نعرف كم انتونا يوم يومين ده على ان قتل شهر شهرين ده ما غينا النهارده ده بس عندنا بكان ده صوبات مره وكاربينا غزو الله بيه خالي وما غينا له كم ديته كلها
3: ويعد توفير المستشفيات الحكومية وتحسين جودة الخدمات الصحية واجبا وضرورة ملحة بالنسبة للمواطنين لما لذلك من دور في التخفيف عن السكان والحد من لجوئهم إلى المستوصفات الخاصة أو السفر خارج البلاد طلبا للعلاج وهذا ما أكده عدد من المواطنين
5: مستشفى مدينة أبشة وهيدا يدير وأديفيرا سلا إن نظرنا لأننا السكان الأصليين ذاتا ما يكفينا
6: علم الأوبيتال لا سخير ما يقدر يكفي كل المواطنين علم الأوبيتال حقنا دقا نشوفون نقاوسو مع السنتر والسبيتالية هنا بروفنس آخر دا حقنا دا سخير
3: مندوب وزارة الصحة العامة والوقاية بوداية الدكتور عبد المحمود شين أفاد أن الحالة الصحية بالولاية مستقرة نوعا ما غير أن المندوبية الصحية تحتاج إلى توسيع المستشفيات الحكومية ودعم المراكز الصحية بالمنطقة لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الطبية.
7: حاليا عندنا تقريبا 11 قطاع صحي 11 ديستريك وفي ال 11 عندنا 144 مركز صحي اي قطاع صحي يكون له مستشفى والاوبيتال ديستريك العدد ده من الانسان زاد تقريبا 3 مره او 4 مره زاد مره وعندنا مستشفى واحد بس اول ثمان اوبيتال بروفينسال وهذا بجسانت الاوبيتال واحد وده مشكله كبيره ناخذ شنو اولا بالاول ما عندنا دكتور متخصص في الازام ما عندنا وده شغل المهم مره ان حاليا اي ما يوم حادث رشاد بزواده شنو بس عندهم مشكله في الراس دول شنو ما يلفوك يسولهم اسكانير ولا كان عنده كسر كله خليه طوال الاورتوبيدس بشيله عشان ما عندنا الاورتوبيدس عشان ده بتسبب اي يوم ولا نار ضد ايفاكي امبلانس كانوا كل من يمشي الجمال كده ممكن اكتب
3: وتبقى الاشاره الواضحه الى ان ولايه وداي بحاجه ماسه الى انشاء مستشفيات ومراكز صحيه جديدة بصورة عاجلة خاصة مع أهمية تنفيذ مشروع مستشفى الأم والطفل الذي لا يزال قيد التشييد وذلك لتلبية احتياجات سكان مدينة أبشة الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية بالمنطقة أبشة زينب الطيب محي الدين للإذاعة الوطنية التشادية
0: وبالعودة لعاصمة جميلة نظمت مساء أمس جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن بالتعاون مع المركز التربوي الإقليمي للسيسكو بالبلاد نظم محاضرات توجيهية وإرشادية للتلاميذ الممتحنين بالشهادة الثانوية دورة العام 2026 جرت المناسبة بمقر الإسيسكو الكائن بشارع 40 متر كان ذلك بحضور عدد من التلاميذ من مختلف ثانويات المدارس العربية والأساتذة بها تقرير حسن موسى حسين
8: تقوم جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن بالتعاون مع المركز التربوي الإقليمي للإسيسكو في تشاد تقيم محاضرات توجيهية وإرشادية للطلاب المترشحين في الشهادة الثانوية العامة والفنية دورة 2026 حول كيفية اجتياز الطلاب للشهادة الثانوية بتقديرات عالية وذلك مع كوكبة مختصون من الأساتذة ذوي الخبرات والمهارات في مختلف المواد التي تدرس في الفصول الممتهنة سيما القسم العربي وتهدف هذه المبادرة إلى دعم التلاميذ وتعزيز قدراتهم الأكاديمية وتحسين أساليب المراجعة والاستعدادات للامتحانات في كلمتها رئيسة اللجنة التحضيرية عائشة حسن طه رحبت بالحضور وقالت إن التعليم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وأن الشباب يعد استثمارا في المستقبل البلاد وتسعى جمعية الشباب الديناميكية من أجل التنمية والتضامن من خلال أنشطتها المختلفة إلى الإسهام في التنمية التعليمية والاجتماعية ودعم الشباب وتمكينهم من أداء دورهم في بناء المجتمع متقدما ومزدهرا من جانبه رئيس جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن النور النظيف يوسف أشاد بأهمية هذه المبادرة
9: إن الشهادة الثانوية دورة عام 2026 تختلف من الشهادة الثانوية في الأعوام الماضية نسبة للقرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي ونحن بصفتنا كمجتمع مدني نساند هذه القرارات لأننا ما رأيناه بأم أعيننا في الأصابية المادية من بعض المؤسسات هذا لا يشرف بالمدرسة الجادية ولا يشرف بالطالب. لذا نتمنى لكم الهدوء ونتمنى لكم الانضباط كما نتمنى لكم إن شاء الله التميز في هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى.
8: هذا وللتذكير فإن أعمال المحاضرات التوجيهية والإرشادية للتلاميذ ستستمر لمدة 6 أيام على التوالي.
0: بمبادرة من المجلس الولائي للسيرة نظم يوم أمس بقوز بيضة ورشة عمل لتعزيز قدرات المسؤولين المنتخبين محليا من حيث تأبئة الموارد أو في التفاصيل ما رضي معروف مرة بمدينة قوز بيضة.
10: تهدف هذه الورشة التي ضمت عمدة البلديات الخمس بالولاية بالإضافة للمستشارين الإدارية البلديات إلى تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للمشاركين وتقوية مبادئ الحكم الرشيد وتحسين جودة الخدمات المحلية فضلا عن تزويد المسؤولين المنتخبين بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات التنمية المحلية. وعلى مدى يومين يتناول المشاركون مواضيع تتعلق بتعبئة الموارد وكيفية التنشيط الأمثل للميزانية وتحديد أولويات المشاريع التنموية. قمت بلدية قوز بيضة بالمجيد حسن أبو رحب بهذه الخطوة معتبرا إياها دليلا على الالتزام الحازم بتعزيز الحكم المحلي. من ناحية رئيس المجلس الولائي للسلة محمد السوار محمد أشار في خطابه إلى أن المسؤولين المنتخبين المحليين هم أول الجهات الفاعلة المحلية لتلبية احتياجات السكان، كما حث محمد السوار المشاركين على الانتباه الكامل للاستفادة من هذه المعلومات التي يتلقونها. وقد قدم محافظ محافظة كيميتي عبد الجليل عيسى جمعة توجيهات للمشاركين وعرض عن رغبته في التذكير بأن التنمية المحلية لا يمكن أن تكون من اختصاص مؤسسة واحدة. وفقا للمحافظ فإنه يتطلب الاحترام المتبادل وكسب التعاون بين السلطات الإدارية والسلطات المحلية. تجدر الإشارة إلى أن البرلمانيين وأعضاء مجلس شيوخ المنطقة كانوا حاضرين في هذه الورشة. قوز بيضة رضي معروف مرة للإذاعة الوطنية.
0: طب سادك ربنا في ظل تشير ساعتنا إلى 6:14 نهاية النشرة الإقبالية. تقبل تحية فريق عملها في الهندسة الصوتية طب سادك ربنا في ظل، في الإخراج عثمان أدم الدود، في الإشراف العام يوسف محمد زين. تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبزين. للمزيد من الأخبار لطفا زور موقع إلكتروني أوناما تدي عبر صفحتنا بالفيسبوك أوناما تشاد. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد تقدم لكم برنامج خاص بمزرعة السيد عمر دافيد ديران. سيد عمر، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: المزرعة تعتبر من أكبر المزارع في تشاد، قاعدة في نجمينة في حارة فرشة جلمي بالدائرة الأولى، وهي عبارة عن مساحة أرضية واسعة خصصت للزراعة وتربية الماشية مثل البقر والقنم والخيل والأسماك والدواجن. وفي المزرعة قاعدين بيهتموا بتربية هنا الحيوانات وبوفروا لهم البيئة المتكاملة مثل الغذاء والعلف والمسكن الآمن. والمزرعة تحتوي على أساس نظام بيئي للحيوان وتوفر لي الغذاء عشان يزيد في الإنتاج ويحسن جودة هنا المنتج. متين أنشأوها المزرعة؟ وما هو الهدف الأساسي منها؟ وما هي الحيوانات الموجودة في المزرعة؟ كل الأسئلة دي برد لنا فوقها السيد عمر دافيد ديران.
1: المزرعة دي أقول أمي تشادية وأربية، وأمي مولودة في وسط البحرين، أبوي جاي من فرنسا وهو كله مولود في وسط البحرين، زوجتي جاي من فرنسا من السويد وهي كلها أملا في البحرين. عندي أخواني دقاق وعدين مش عسكرية وعدين سوى أمل آخر، أنا عندي مزرعة هنا، أنا من جدودي بقاري وزوجتي هي كلها بقارية، خلاص جينا لمينا تنين وعطاني مية والقوة عن البهاي.
0: يعني إنت كمزيج وطبعا اختلاطك أو أفكارك مع زوجتك طبعا هو الدافع الأساسي في إنشاء هذه المزرعة، تقدر تورينا متين أنشأتها المزرعة دي؟
1: تقريبا 25 سنة حسا حاليا، ده 25 سنة كدر جينا وصلنا هنا ونخدم أبلا مشكلة. عندنا في بداية كي اكتار اتنين، ورا من اتنين سنة ثلاثة أربعة، هسا عندنا 13 اكتار ونص، و13 اكتار ونص زودت البدينة، ده عندنا قنم شية بقر شية، هسا حاليا ده عندنا تقريبا 500-600 قنم، عندنا تقريبا 100 وزيادة بقر، عندنا جمال كله هنا، عندنا هوت، عندنا كلاب، عندنا بطان نعام، عندنا قزال، عندنا حيوانات كثيرة إن شاء الله.
0: السيد عمر، كيف قدر يعني دمج كل الحيوانات دي في مكان واحد؟
1: أني ما بهيمة كان تخطها مكان واحد، ده لازم تجيب لها أكلة، أنينا عايشين هنا ومرة واحدة كلها ولا قنم ولا بقر ولا جمال برا ما يمرك، عشان الأكل قاعد جوه هنا. أنا مخصص بالجبنة هنا، القنم والبقر ده عندي ما صبانا هلبوم ونشول اللبن نجوبه هنا في مكاننا الجبنة، نسوي جبنة والجبنة ده نودله بالهنا، الأكل والشراب كله نسوي هنا. عندنا مكنة واحدة هنا تسوي جرانيولي، جرانيولي ده المكنة نصب فوق كنفور والمسر والفول ونرهقه بميزانات شية شية شية، كان نادم بدور بسيسي آية ده وإن أو لهم أو لبن، عندنا هنا ده سيعيننا لبن ما لهم، خلاص المكنة دي عندنا خمام فيه نصب فوقها عشان الرسيت عن اللبن ده نصبه في المكنة، ونصبنا في المكنة ده نسوي أكل خاص عن اللبن، واللبن ده نصب فوق جبنة ومن هنا كان ودله الله.
0: تقدر تورينا اللي تلقوها انتو من اللبن والجبنة ده؟ يعني ممكن تجيب لكم فايدة كتير ولا بس حاجة بسيطة؟
1: ان شاء الله انينا عايشين فوقها بس وبسيطة، مش اللي نقولها ما يشتدى حياتين دي ازيد من 50 سنة. انا ما مدافر، انا ما عايش ليه عشان نقول نسوي مال، عايش ليه نعيش طول عرضة، وهالشي انا لقدها كان نقدر نربي فوق ايالي وما لي يلقوا أكل وشرب الحمد لله. ما أنا قايت هنا عشان نسوي مال، نو كان اليوم لقيت آمين، أم باكر كان ما لقيت كله آمين، كان نادم يدور يسوي مال ده شغل وعدين ده هني طمن الجبنة، كان نقول نخلي ده ما بنبع الكيلو هنا الجبنة بألف ريال، 10 لتر هنا لبن قبل يسوي كيلو واحد هنا الجبنة، كان نادم يدرب ده ما إن دريبة ما نعيش فوقه أنا ومالي. أبي اليوم كان ما لقينا كله أم باكر ده نلقوا.
0: في بعض المواسم بتكون صعبة خاصة بعد ما الخريف يطلع، فإنت قاعد تسيكي كيف عشان حيواناتك دي تنقذها من الجوع؟
1: أني ما وكت بمصايبة في الخريف، ما عندنا مصايب على الأكل، القش بقوم ما مشاكل هكا الضبان ومبعوضة، الضبان ومبعوضة ده عندنا سنجي هنا، فيه عندنا إمكانيات نسوم للقنم وللبقر للغيطان ليه عشان ندافله من الحيوانات دولة ده، الطير ولا الضبان ولا مبعوضة عشان نهاهله منه. عندنا فوق الصيف الأكل ما فيه، عندنا قش فيه مخصص بسموه مرفلفة، القش ده نقوه وننطول للبهايم.
0: في بعض المواسم بيكون فوقها الأمراض المنتشرة عند الحيوانات، فهل عندك طبيب بيطري بعالج لك البهايم؟
1: ايوه زوجتي هي مخصصه في الامراض، كان عندنا مشاكل عن الامراض ده، هي كان شافتها، كان مع الجواد، كان مع القنم، كان مع البقر، كان مع الجمال كلها، ده هي مخصصه في السنتي عن المال، وانا كان الكوندويت عن التروبو، كان البنا، كان الهلابه، ده انا مخصص فوقها، انا بنسوي نص، هي تسوي النص.
0: بلا الثروه الحيوانيه اللي هسه كان ذكرتها لينا ده، هل في المزرعه قاعدين تقوموا بحاجات ثانيه؟
1: برا من ده ما في، في قشم البحر ده عندنا تقريبا 55 هكتار انينا بينا ونخلوا لاهلنا ورفقنا اللي قاعدين في قشم البحر مستفيدين معهم، انينا ننظم التراب، ننظم الانجري، الريس يتربوا، كان وقت دقوا الرزم ده ينطون القش وهم يشيلوا الريس، ده استفاقيا بيناتنا مع الناس اللي قاعدين في قشم البحر.
0: سيد عمر، ما هي الصعوبات اللي تواجهكم في المزرعة الكبيرة دي؟
1: ما نقدر نقول ما في، ما هي صعوبات دقاق مش بقول بكلام النصارى دي قازيرو ما في، هو بس في الأمل ده المشاكل بداية بدك ما في، ده ما بكون مشاكل شيء ده فيه، هبي نقول الله غالب، أني ما وقت كان جينا لقينا صعوبات شيء واحد ولا اثنين ده نقول الله غالب ونمشو.
0: كم عدد العمال اللي قاعدين بيشتغلوا معاك في المزرعة؟
1: أزيد من 50 نفر قاعدين هنا في المزرعة، 50 و5 عمال.
0: من وين بيجيهم الراتب؟ من عمر بس ولا من جهة تانية؟
1: تقريبا 20 ده عايشين هنا، الفضل ده عايشين في وسط الريفيجي في هلال الطرف ده، بجوا بخدموا هنا في المزرعة، بجوا بخدموا هنا مع الغنم مع البقر مع الهود، أني ما نادم أعرف خدم، أني ما صبت بقشو تقريبا 15 أوين ده، هم قاعدين خاص لبقشو الغرارنا الغنم وغرارنا البقر عشان ده نشولوه ونصبوه في المزرعة قاعد لنا زي الأنجري.
0: ما هي رسالتك للمزارعين ولا ناس الرعاة أصحاب الحيوانات؟ لأن اليوم كثير تعرف في جادة الزول بيقول لك تربية هنا الحيوان داخل في لب الحلة ده صعب، ما ساي
1: ما ساي، كان نادم يدور حسا حاليا ده مدة 25 سنة ده عندنا حيوانات جوا هنا ده، كان ما في كلها القنم والبقر والجمال، ما في كلها ألف راس هنا، ما بنمرق برا هنا ده، كان في أفنيشال ده قول قايف وسط الفوز في وسط العاصمة كلها قنم وبقر نقدر نربيهم جوا، المهم أكلهم كان جبت لهم ده يأكل جوا برا كبس، والشيل مالك شيل القنمك ولا بقرك، أمشي تلف زراعات هنا الناس، ده شغل التقيل من مزرعة في لب الهلة داخل صعبة ده ما صي.
0: ما هي رسالتك للحكومة التشادية وشركاء التنمية؟
1: للحكومة ده يساعدونا في السنتي عن الأنيمال طول أرضه، شغل الأقابة ده شنو كله بدور لتعليم من المساعدة للسنتي عن الأنيمال ده ما بالألم، الحكومة تجيب لنا كمالي أنا كلها لأهالي القادين توتور دموا في الهلال القادين ده يفكرون يجيبوا لهم دواء، انا كمان طوني كلها معلش ملي انا وهدي ما نقدر نكفي للهلال الوراي ده، يجوا يساعدوهم وانصيت كان ساعدهم ده المئيشيتهم تكون هنا.
0: كلمة أخيرة للناس اللي دايما ما فكروا بيسووا برامج أو مشاريع زي دي، رأيك شنو في الشباب اليوم؟ كثير منهم عاطلين عن العمل، الواحد ممكن يفتكر انه لو عمل مشروع زي حقك ده بكون تاني ما يحتاج لزو
1: نادم، كان يدور يسوي مزرعة مش الهج ده بكون ما قاسي، اما بدور ليا بكان، بدور ليا ألمي، وبدور ليا مال، قولي قاسي ده ماصي، ده كلام نقوله ونكرره سيبان بسيب.
0: وخلال تجولنا في المزرعة ذات المساحة الواسعة شاهدنا الخيل والبقر والقنم واستمتعنا بمشهد رعوي سمح مرة واحد، كل الحيوانات في المزرعة تعيش في بيئة مشابهة لبيئتها الطبيعية، البقر تعيش في الحظيرة اللي كان صمموها على شكل بيت واسع مخصص لحمايتها من الشمس، وفي جنبها أحواض تأكل منها العلف، وهناك عمال هنا نظافة قاعدين بينظفوا المزرعة وبنقلوا المخلفات للمزارعين، والعناية بالبقر ضرورية في المزرعة عشان يزودوا نسبة هنا إنتاج اللبن.
1: صناعة الجبنة ده عندنا لبن نفرتين، عندنا لبن القنم ولبن البقر، لبن القنم ده وهنا البقر ده أني مع لبن نسي من جبنة نسي من ياور ولبن صافي لبن هليب كل فيه عندنا إتاب ثلاثة، ولا نشول اللبن نفوره ونشك مصافي، ولا نسوي له ياور هنا لبن القنم كله فيه، ياور هنا لبن البقر كله فيه، ونسوي جبنة هنا البقر وهنا القنم كله.
0: كيف تتم عملية صناعة الجبنة؟ مراحلكم؟
1: بشيل 24 ساعة اللبن كان جاهز ده، الجبنة تكون جاهزة 24 ساعة.
0: تقدر تشرح لنا المراحل حقت صناعة كانت الجبنة مثلا اللبن تحطوا وين عشان يجمد وكذا؟ تفسر لنا المراحل.
1: عندنا ثلاجة اللبن كان فجر جرى نصفوه، كان صفينا اللبن ده نفوره، وكان فورنا اللبن ده نشلوه ونحطه في برا في الحراشية. اللبن كان هو محلوب ده عند 37 درجة سلسيوس، واللبن ده ليه يكون جبنة ده نطلعه نما 60 درجة، كان طلعنا نما 60 درجة ده نصبه ليه إمكانيات 2-3 كي وخلاص كان جمع ده يبقى كان بيجي جوي ده خلاص أبقى جبنة، وكان بيجي جبنة ده خلاص نضفره ده بس ننادو الجبنة المضفور.
0: هل يعني تشوف الجبنة حقتك هي ذات السوى مع الجبن هنا البلدان الثانية الأجنبية؟
1: الله يعلم، بس ما الجبنة ما أنا نقول أحسن، الكليان هو بس يقول أحسن ولا لا. حس حاليا ده ما عندنا جبنة ذات جبنة، ما في عشان لبن ما في.
0: اللبن وقتش بكتر بكتير لحد تصنعوا الجبنة
1: في الخريف؟ ما حس حاليا ذات لبن نشية، حس يا مادة زيت البقر عشان نسوي لبن أزيد، عشان اللبن ناقص مرة عيد.
0: وقبل شوية وقت مشينا هناك لقينا السماد التنتيل البهايم ده بتكون من شنو وشنو وفائدة للحيوانات شنو؟
1: السماد ده عندنا مسر، عندنا قلة حمراء، عندنا كنفوت ندسوه في الطاونة نرتشو، وكان رتشنا ده ندسوه في المكنة وخلاص كان مرق من المكنة ده للبهايم ده. هنين هني ده سئاينا ده سئاية هنا اللبن، ما سئاية هنا اللحم، أكل الننطو ده بيفيد للبهايم ينطين اللبن كتير، ما نسمنه ننطو اللبن.
0: من وجهات نظري أنا مالو كل البقر قاعدين في البيوت جوا، هل ما بيحتاج للشمس؟
1: هني الدرفات التي تحتاج للشمس تخرج، ما هو جان الشمس تخرج جوا.
0: كما شفنا قبل قليل حوض السمك، هل توجد فوق أسماك كثيرة والأسماك قاعدة تغذية بشنو؟
1: أسماك ده قاعدين كثير جوا في المكنة اللي نصنوا فوق الأكل للبهايم ده، المكنة نصنوا فوق الأكل لهنا السمك ذا، أكل لهنا السمك ده نبوس سمك اليابس خلبطوه مع المسر ومع الذرة وندسوه في المكنة، وكان خلبطنا ده بسمينا السمك ذاته.
0: السمك بعدين مثلا كان بيجي كتير تقدر تدسوك ولا قاعد تستحلكوه هنا محلي بس؟
1: هنا ذات نص ننطل للأمال وورا عندنا ناس كله بيجوا وشولوا السمك ده نزول الدائرة ده يشيل كيلو 2-3 كيلو، نادم الجدا يشري، كان يدور ده يشري جبنة يشري لبن يشري ياور، كان يدور سمك كله هو سيدة يمشي يقرب السمك.
0: هل السمك متوفر طوال الوقت ولا هو ذات إلا في بعض الأحيان؟
1: أني ما وقت.
0: بفضل جهود هنا السيد عمر دافيد ديران وظف كثير من الشباب في المزرعة ليقوموا بتنفيذ هنا المهام اليومية مثل الاهتمام برعاية الماشية وتقديم العلف وتنظيف المبنى والحفاظ على نظافة المزرعة، وتعتبر هذه الخطوة مهمة في تخفيف البطالة وخلق فرص العمل. الكلام ده أكده واحد من الخدامين.
2: السلام
0: عليكم. من العمال الشقالين في المزرعة دي ما لقى تقطع الحديد بكان أنا الحاجز أنا البقر ده.
2: كان أكتوك لما جاي كربة قرين أنا بقر ده، بقر ده كان سراسة يأكل لقى كربة راسة. كلام جاي عادي بقر ده كان أكتوك.
0: كم سنة شقال هنا؟
2: أنا زياري من 10 سنة شقال هنا.
0: 10 سنة شقال هنا مع البقر، وشفت كيف الفكرة دي؟
2: والله الفكرة ده ماشي كويس.
0: توك خدامين هنا يعني دائما واقفين بجانب الحيوانات نشيف البقر كله ما شاء الله قرون ومطوات، وما بتلاقوا صعوبة ولا خوف كي
2: توكل تخدم؟ كان في خدمة أنا قوة تخاف ده ما ممكن ما بشابه، لكن انت نادو من بقيت عامل ده تقر تاسر قلبك وتشتغل واني إن شاء الله شيء ما في بلا الله.
0: اليوم في ناس كتار زيك يعني قاعدين دائما الواحد يمد إيده للناس بس ما بخدمه، فرايك شنو ترسل مساج للناس العاطلين عن العمل دول؟ لسه ما شاء الله انت عليهم واقفين قاعد تشتغل، في ناس واقفين راقدين في الضلالة وواحد 100 ريال كل يمشي يشحد من الناس.
2: والله نتمنى منا عفوانا التشاجين، كان نساء كان رجالا، المهم اي واحد كله خليه يسير جوده يشتغل ويفتش وقرا افضل، كل ما كتم تشهد ما ممكن اللي يسوي جوده ويشتغل تآسن افضل.
0: عامل هنا كيف تشيف الفكرة هنا الزول أخينا سوى المزرعة دي وجاباكم أنتم العمال ده، كيف تشيف الفكرة حق ده؟
2: والله أخينا ده ما شاء الله الله يسعده والله يوفقه، راجل كويس وتمام، ناس زيادة من 30 نفر 40-50 شغالين، نار من تجاي ما شغال وبو شغالك جاي شغلك أفضل من نار من إنده وما شغالك والله يسعده والله ينقل في ماله.
0: المس مستمعين الكرام في كل مكان، شكرا لحسن المتابعة. كان معكم في التسجيل موسى فاكسلا، وفي الإخراج عبد الله توش وكمال موسى أتيم. البرنامج من إعداد وتقديم عزة علي اللومة. متابعة سعيدة مع باقي برامج شانال راديو جات.

0: أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا قد يكاد في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا نجمعنا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد بعد تماسمنا نشرة الأخبار باللغة العربية الفصحى وصمت البرنامج، وبعد من الأغاني حاليا الساعة 6:45 75 دقيقة في لب العيلة. أعزائي المستمعين والمستمعات، 75 دقيقة تصم المنوعات الغنائية، لكن قبل المنوعات تلقوا البرنامج ركن الدين العزيم من المجلس العالي للشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بعد البرنامج كمان سادة المستمعين تسمعوا البلاغات العادية والرسمية لغاية الساعة 7:15 إذا كان عندنا دعايات تسمعوا البيبليسيتي، فإلا كمان نلقوا النشرة الأخبار، وبعد الأخبار كمان نواصل معكم لغاية الساعة 8 إلا دقيقتين فوقت ده خلاص نقول لكم مع السلامة. أعزائي المستمعين والمستمعات الأكرام، أسمران اللون هو خلاص قايد معكم، فخلال 75 دقيقة سادة المستمعين كل البرنامج قرينا بتسموه في تحت إشراف بابا بادمي سايا كوكالكال كلافيا كلالي لامنو. أوكي أعزائي المستمعين والمستمعات، نمشي في مكانة الفن ونسمع كمان البرنامج ركن الدين العظيم من المجلس الشؤون الإسلامية لجمهورية تشاد. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي البشير النذير، وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مستمعي برنامج ركن الدين العظيم من الإذاعة الوطنية التالية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نستضيف فيها كل من فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان وفضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد، وفضيلة مولانا الشيخ محمد آدم مختار. مشايخنا السلام عليكم. نريد أن نتناول في هذه الحلقة دور العلماء في إصلاح المجتمع. أبدأ معك فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان. قبل أن نتطرق إلى هذا الموضوع، نريد أن نعرف دور العلماء في إصلاح الحياة العامة.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. دور العلماء في إصلاح المجتمع. العلماء هم ورثة الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والله سبحانه وتعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الفائزون. الذي يأمر والذي ينهى والذي يدل الناس إلى الخير وينهاهم عن الشر، يدلهم إلى طريق الرحمن ويبعدهم عن طريق الشيطان، هم العلماء والدعاة والأئمة. إذن دور العلماء هو إرشاد الناس إلى الخير، بمعنى العالم يقول لهم: يا ناس، هذا هو الخير، اعملوه، افعلوه، تؤجروا يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يثيبكم، الله سبحانه وتعالى يجازيكم إن عملتم كذا وكذا. ويحذرهم من الذنوب ومن الشرور ومن المخاطر الواقعة والمتوقعة في المستقبل. هذا دور العالم ودور الإمام ودور المرشد. ولكن بعض هذه الأوامر وهذه النواهي تطبق من قبل الحكام. العلماء يرشد الناس ويعلموهم، وبعض الأحكام تكون إلزاميا من قبل الحاكم، لأن في تكامل ما بين العالم وما بين الحاكم. إذن إلزام الناس بذلك وتطبيق هذه الأوامر تأتي من قبل الحاكم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.

0: المنكرات لا تغير بعض الأحيان إلا عن طريق الحاكم، وفيه من تغير عن طريق الولي، إما الأب وإما الأم وإما الأخ وإما الأسرة. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هنا الله سبحانه وتعالى الذين يستخلفهم هم العلماء في هذه الأرض، وكذلك يستخلف كذلك الحكام والآخرون أيضا، كل واحد يقوم بدوره، ولكن دور العالم هو أن يرشد ويعلم، كذلك يدل الناس إلى عمل الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكذلك يحسهم على طاعة الله وعلى طاعة رسوله. كذلك دور العالم نشر العلم والدعوة من جهة العلماء، بهذا يحصل الخير والسعادة دار الآخر ودار الدنيا، أي سعادة الدارين. إذن الإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يأتي عبر المنابر، ويأتي عبر الحلقات العلمية، وعبر المحاضرات، وعبر الندوات، وعن طريق الإعلام المرئي والمسموع، وكذلك عبر التواصل الاجتماعي الذي نعلمه الآن في العصر الحديث. إذن العلماء يقومون بالتوجيه والتعليم والتحذير كما قلنا من كل خطر، وكذلك هذه الأشياء لا تكون إلا بالحكمة. أد إلى سبيل ربك بالحكمة والموئذة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. كذلك العالم عندما يحدث الناس يحدثهم باللغة السهلة، الكلام السهل، اللغة الناس بعرفوها عشان الرسالة توصل. حدثوا الناس بما يفهمون، زي ما هناك سيدنا علي بن أبي طالب يقول: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلذلك حتى العالم يكون إنسان سلس.
1: تمام.
0: عندما تتحدث على الآخرين زي ما النبي عليه الصلاة والسلام إذا تحدث وكلم مع الناس يعيد الكلمة 3 مرات حتى تصل الرسالة. وكذلك العلماء إذا أرادوا أن يتقدم المجتمع يرسونهم على العلم الأخروي والعلم الدنيوي، لأن حتى في الدعاء بنقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. تعلم الناس الدين وتعلم الناس كذلك الآخرة، تحسهم على الدنيا والآخرة، وأن يعلموا الاثنين عشان الدنيا الإنسان كيف يعيش، كيف يكون عيش سعادة، لكن لا تعلم من أسأل الآخرة الآخرة الآخرة ولا تعلمه الدنيا، ولا تعلمه الدنيا بدون الآخرة. إذن لابد يجتمع الاثنين عشان حتى يكون في سعادة الدنيا وسعادة الآخرة.
1: بارك الله فيكم فضيلة مولانا الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان على هذه الكلمة الطيبة. بالأود لك فضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد بالمجلس، تابعت معي حديث الشيخ عبد الدائم حول دور العلماء في الحياة العامة، فنريد أن نعرف دور العلماء في إصلاح المجتمع.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والى وبعد. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دور العالم في إصلاح المجتمع، العالم بيصلح بشيئين: الشيء الأول بمقالة بالكلم، مقالة بمعنى بقولة، وبيصلح المجتمع بحالة، بمقالة بيرشد الناس بالكلام الكويس بالأخلاق الجميلة. ولذلك مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقى منها المسلمون كل العلوم، جاء رجل وبال في نهاية المسجد، ندرس كل إنسان مصلي يأخذ من هذا الحديث درس. رجل جاء برق جبله وخل إزاره وبال في طرف المسجد. تخيل أيها الأخ المستمع، أسا زي مسجد ده الملك فيصل ده، كزول جاء ولقينا زول بال في المسجد ده، ماذا نعمل به؟ لكن دارين مصلي. إذن الناس قاموا أن يقعوا فيه، دارين بدقوا لا نفعل فيه الماء كويس، المسجد مقدس عندنا، ليه بجيبون في المسجد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه خلوه يكمل بوله. وعذيبوا على بوله السجل مما أو دلو مما شيلوا دلو كبير فوق علم صبوا في البول ده. والنبي وجههم قال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤسرين. خلاص دحين لأنك دقيتوا حبوكم البول بشد في بدل ما يكون البول يكون في مكان واحد بشد في مكان. والرجل من المؤلفة قلوبهم دحابة يدوب دخل الإسلام ممكن يرفض الإسلام ذاته بأخلاقكم الكعبة دي. والله النبي وجههم قال لهم خلوه يكمل بعد شيلوا علم صبوا في البول ده وقال لهم أبقوا تيسروا الناس ما تكأسروا. فالرجل لما أجب الكلام الحلو الكلام الدخل في الأعماق القلب ده قال اللهم أرحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحد. فالنبي قال لا يا أخ العرب حجرت واسع ما تضيق الشيء واسع. فده دعوة إلى الله عز وجل في إصلاب القول. وكذلك حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم مر على إصابة من النساء فألوى بيدي بالتسليم أيوين قعدات والنبي جام أرضه رفع إيدينا وسلمه قال السلام عليكم. دشروا دعوة بالحال بحال النبي صلى الله عليه وسلم. الآن العالم يتكلم عبر الخطبة زي ما الشيخ قاله عبر الدروس لكن حالة أيضا هي دائية إلى الله عز وجل بمعنى أخلاقه تكون كويسة. لو أنت قاعد في حي ولا عايش في مجتمع وزول صعب ترد السيء بالسيء كيف تصله؟ إذا لابد من تقبل ترد السيء لتقابله بالحسن ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا أيلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالعالم لا بد من الاتنين كل يكون عنده يدعو الناس إلى الإصلاح بمقالة كما أنه يدعوهم بحالة يبين الناس حالك. الزول كان جيت في بيته تشيف الزول ده بيته ده في تربية إسلامية كويسة. لو طال في الشارع تشيفها زول مسلم ماشي عديل بتعامل مع الناس معاملة كويسة. الجيران عندهم حق. المجتمع العايش فيه حتى الغير المسلمين العايشين معي في الحي عندهم حق. ولذلك كان في غلام بتذكر في غلام يهودي بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مرض النبي زاره في بيته ولد يهودي ما مسلم أيها الإخوة. لما مرض النبي زاره في بيته مشى سلم عليه. فالولد من أهل السعادة شاف أبوه وشاف النبي صلى الله عليه وسلم. فأبوه قال له قي أبا القاسم. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. النبي قال الحمد لله الذي أنقذه من النار. فدي وسلوب من الدعوة. ولذلك الدعوة دي تتطلب مني زي ما قلت شيئين ندعو الناس بالحكمة. الحكمة دي الكلام مش الإنسان لو شونه فوق خطأ ولا ارتكب خطأ ده طوال يمشي في مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك ولا في التيك توك في الآن عمل كذا ده ما من أخلاق الإسلام. نجي له نقول له فلان قال نعم سمينا عنك كذا أو شفنا عنك كذا كيف الشيء ده والله شيء أنا فعلته بدون قصد هل نقبل أزره. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيقبل الأعذار لكن الآن نجد مع كل العلماء في بعض العلماء ده دعاة لكن دعاة بلسانه ولكن الحكمة ما في في المآتم في الأسواق في الحفلات ما عندهم شيء إلا السب إلا بسب الناس وبعير الناس بس دي بضاعتهم اللي بتاجروا به وده خطأ. العالم لازم ما أسلف يودي الناس بقوله وبأخلاقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق. أخلاق كويسة الأخلاق الكويسة دي هي تجلب الناس وزلك ويجود جمك ويسمع منك ده إلا إذا كان خلقك كويس وزلت عامل مع الناس معاملة طيبة إذا الناس بيسمعوا عنك. وإلا ربنا قال فرحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فعفو عنهم واستغفر وشاور في الأمر.
1: نعم. بارك الله فيكم فضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. بالأود لك فضيلة الشيخ محمد آدم مختار تابعت معي حديث الشيخ عبد الدايم عبد الله عثمان وفضيلة الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله. كيف يصلح العلماء المجتمع؟
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان هناك من تعليق في هذا الكلام طبعا يقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء بمعنى أن العلماء أكثر الناس معرفة بالله وهم نبراس هذه الأمة هم الحصن الحصين لحماية الدين ولإنقاذ المجتمع من وحل الانحراف والانحطاط وصرف العبادة لغير الله. فلذلك هم أمل الأمة، هم الذين يحمون هذا الدين ويزودون عنه بما يملكون، وكذلك يبعدون عنه كل شبهات التي تلصق في الإسلام. فلذلك هم لهم دور كبير جدا في المجتمع. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعث كان معروف قبل البعثة بأنه الصادق الأمين. والحديث الذي يقول العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. فمن هنا نجد أن العالم لابد لكي يكون له قول مؤثر ويكون له دور فعال في المجتمع، فلابد أن يتصف بالأخلاق الرفيعة وأن يتصف بالأمانة، يقتدي بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالصدق وبحرصه على المجتمع، حرصه على الناس، سواء كان في موقع مسجده أو في حتى مع جيرانه، لابد يكون حريص كأنه أب حنون، يبذل جهده من أجل سلامة الناس. وحتى في هذا يحتاج إلى انتقاء الكلمات الجميلة، لأن الله سبحانه يقول وقولوا للناس حسنا. فلذلك الإنسان المسلم وخاصة الفقيه والعالم، المجتمع ينظر إليه بنظرة التقدير، فلابد للعالم أن يري القدوة من نفسه تجاه الناس حتى يقتدي الناس به. لا يجوز أن العالم يدخل في أماكن أي الناس يدخلون، أي إنسان يدخل، أي صالون يدخل، هذا يعني غير مناسب. لكي يكون للعالم دوره الكبير والتأثير القوي، فلا بد أن يتصف بصفات الأخلاق، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن أحدكم لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، صائم بالنهار وقائم بالليل، شيء ما ساهدان. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنه بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كأن الأنبياء السابقين جاءوا بالأخلاق وفد الموقع لبنة، اللي هو الحديث الذي أشار إلى هذا الجانب. فهو جاء قال أنا هذه اللبنة، فمن كمل الأخلاق الدين الخلق، الدين ذاتك الخلق. فلذلك العالم لابد أن يكون له دور فعال في المجتمع ويكون له تأثير قوي جدا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرة. فللعلماء دور كبير، ولا بد أن يكون لهم فعلا مكانتهم واحترامهم وتقديرهم، ولا بد يكون في تكامل بين العالم والحاكم حتى تسير الأمور على ما يريد الله سبحانه وتعالى.
1: بارك الله فيك فضل الشيخ محمد آدم مختار، مدير الرعاية الاجتماعية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أعزائي المستمعين، بانتهاء هذا الرد الأخير نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي استضفنا فيها كل من فضيلة الشيخ عبد الدائم عبد الله أثمان، وأيضا فضيلة مولانا الشيخ الجوني إبراهيم محمد عبد الله مدير إدارة المساجد، وفضل الشيخ محمد آدم مختار، جزاهم الله خيرا على هذه التوجيهات القيمة التي قدموها لنا خلال هذه الفترة الوجيزة. وفي الختام لا يسعنا إلا نتقدم إليكم بالشكر الجزيل لحسن متابعتكم هذه الحلقة. تقبلوا تحيات أسرتها في الهندسة الإذاعية همبا تهانجيل، الإخراج أبكر حسن بخاري، وفي تقديم الحلقة عيسى بكر موسى. يحييكم حتى ألقاكم في حلقة أخرى موضوع آخر. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
4: محمد رسول الله، وسبحان الله، والحمد لله.

السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، هنا غاديو إكاد الساعة 7:04 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الإكادية. نجي في داخل الاستديو ونبدأ رسميا كمان ببلاغتنا هنا اليوم مع الشيء. بلاغنا شكر الحزب الحركة الوطنية من أجل الإصلاح الديمقراطي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك إلى رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو رأس الدولة بمناسبة حلول وعيد الأضحى المبارك، وبعد ما هو كذلك مشى في الحج يقدموا لي تبريكاتهم باسمنا كل الأعداء. أنا الحزب الحركة الوطنية من أجل الإصلاح الديمقراطي وباسم أنا كل الأعداء أنا المختلف الأحزاب المحالفة كمان مع الحزب بقولوا بشكروا رئيس الجمهورية المشير حن الدولة محمد إدريس ديبي إتنو، بيتمنوا بين ربنا سبحانه وتعالى الله يقبل كمان حج حقه، وبيتمنوا كمان الحج ده بكون حج مقبول، وهم كمان دايما وافكين وبيساندوا كمان كل الطموحات وكل السياسات القايم فوق رئيس الجمهورية المارشال حنكات محمد إدريس ديبي إتنو، ويتمنوا كمان العافية والتضامن الوحدة الوطنية في كل الأراضي الوطنية الأكادية. مدى في البلاغ كمان الرئيس أنا الحزب الحركة الوطنية من أجل الإصلاح الديمقراطي محمد عبد الله أبا. نواصل دائما مع بلاغتنا. السيد موسى خميس قافل يبلغ بودرين حنا إما يحيى خافل عمره تقريبا 40 سنة. الرجل ده كان مرك من البيت من اليوم فجر من كاركي أنقبو عنده كمان يعني لابس ليه واحد بنطلون أخضر وعنده كمان يعني بولو أحمر. والرجل ده هو شيء مردان أخليا لأنه يعني أقلى ما عدل مطلوب من أي نادو ملكان شافه وخطه معايا خليه بنادي في الأرخام. أنا أهلا 66-07-37-44 أو 95-96-04-04 أو كمان يودي عفوا في البوست عن البوليس القريب لي. بلاغتنا عن الوفاة أسرة أبازين لوم اللاهزين يبلغوا لكل الأهل اللي بره والداخل بموت حنا ولدهم سيد الشيخ محمد دينجيسو كان مات يوم السبت ليلة أحد ولا صرخ كمان بسواء مباكر يوم الاثنين في كاركي ديجيل دينجيسو. ولا بلغ ده يقدموا لكل الأهل اللي بره والداخل كل السلاتين كل الشيف دي كانتون وكل الشيوخ التقليديين وكل الأهل اللي بره ولا داخل. أسرة هارونا باتوري حسنة لوم اللاهزين يبلغوا لكل الأهل عن تشاد وعن كاميرون ونيجيريا وكسري ونجمينا والأهل اللي بره وداخل يقروهم بموت. أنا أخوهم الكبير أبا كبير هارون باتوري حسنة الكان مات أمس يوم السبت وصرخ كمان بسواء باكر يوم الاثنين في كسري دافي كاركي سوق الخلة. نكرر أسرة هارون باتوري حسنة لوم الهزين يبلغ لكل الأهل اللي بره والداخل وأهل نجات كاميرون نيجيريا وأنا كسري وأنا نجمينا وكل الناس اللي جواري يقرهم بموت. أنا أخوهم الكبير أبا كبير هارون
باتوري حسنا الكان مات أمس يوم السبت، وصرح كمان بسوا عن باكر يوم الاثنين في كسريدي في دافي كاركي سوق اللخلة، اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة. دايما ما بلغتنا عن الوفاة خالد محمد مسعود بلامة محمد الدوغال بلامة عبد الرحمن قينا بلامة هارون رخيص خالد دوت بلامة جيمي بلامة أحمد أوجا بلامة هارون أمرشا بلامة جدة بشارة أي عبد الله عمر دنقس آدم محمد دلامة على حسب الكتابة النور بشارة إما آدم بلامة موسى حامد حسنة عبد الله أبكر جيمي رمضان جبرين آدم عمر هارون محمد زغلو يوسف أخي الحاجة آدم قاسي بلامة أوجا اللمبة هسيني بحر بلامة أحمد جيجي والشيخ هارون موسى بلامة هارون حسن بلامة آدم جرمة بلامة محمد أبكر بلامة آدم خالة بلامة عبد الله محمد بلامة توم أزرق محمد سيد محمد جرمة الجوني الجوني جيمي تاهر محمود الشيخ إدريس أبكر بلامة آدم هارونا الحاج أزرق بلامة حامد موسى بلامة أخي الحاج آدم إيسا الحاج آدم سالي الشاعر محمد الحاج رماد خالد عمر آدم يلوم الإذن يبلغوا لسالي فلجا بلامة جبرين عبد الله عبد الرحمن محمد بلامة الشيخ بشارة الشيخ جدة عبد الله بلامة عبد الرحمن دنا بلامة حامد إما بلامة محمد عادم بلامة جدة كواجي الشيخ عبد الله خادر جيمي بلامة عادم الدنو بلامة حسن جيمي بلامة عبد الله جدة بلامة بركة دنا بلامة حسيني الدي بلامة دكا علي كفترة هارون بورو وشيف جدة علي بلامة جدة إدريس الشيخ أطمان وبلامة إبراهيم وسيد بوبا كمسلوم معلم سلطان علي بلامة ديجيلم بلامة جدة إدريس بلامة جدة جرات بلامة بشارة جبرين البشير طاير بلامة بركة محمد بلامة محمد عبد الكريم محمد آدم أبكر بلامة آدم عبد الله بلامة دغلوش مؤمن وشيخ عمر آدم الحاج حسن داوود الحاج طاهر بلامة أنكلي إجيمي الشيخ عمر آدم هناك في مساجد بلامة محمد أمباري وبلامة محمد تومدا ولكل الأهل اللي برا وداخل يورون بموت أنا أخوهم وأبوهم محمد مسعود المعروف باسمنا القرون على حسب الكتابة قاعدين بنقروا الكومينيكيتا على حسب الكتابة المعروف باسمنا القرون كان مات وصرح كمان بسوا عن باكر يوم الاثنين في انجفيل هلة بلامة الدوغال ده في كانتو ماني اللهم يغفر ليا ويرحم بالجنة. أسادة المستمعين ومستمعات الأكرام أنا خديو كات داخل الاستديو الساعة 7:13 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية نمشي في مكنة الفن نسمع فاصل غنائي كنا وكنا تم الساعة 7:15 كمان نسمع نشرة الأخبار من أسرة التحرير مع أستاذ جمال عبد الناصر شيب عبك انتظار لنشرة الأخبار نمشي في مكنة الفن.

0: السادة المستمعين ومستمعات الأكرام، هنا غاديو كات في كل مكان داخل الاستديو الساعة 7:15 دقيقة. في كانتون إريف سوبرفكتير هنا إريف نفس الساعة في مانغل مي وفي كل الأراضي الوطنية الكادية نشرت الأخبار. انت اليوم مع أستاذ جمال عبد الناصر شو باباكي. مساء الخير.
1: مساء النور الزميل عبد الحادي محمد صالح بابا يارو. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين ومستمعات راديو تشاد اينما كنتم، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليكم نشط الاخبار ونبدا كالعاده بالعناوين. الوزارة انت الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع اتحادنا الكنائس انت لان جباك أن نظم يوما اخبار وطوية بخصوص الفاكسيناسيون هذا الشلل عن الاطفال. المنظمة انت الصحة العالمية بالتعاون مع الجهات انت الصحة والتربية كان نظم يوم إخباري بخصوص خطورة انت الشراب عن السيارة. وجميع انت الشباب الديناميكية من أجل التنمية والتضامن بالتعاون مع المركز الإسيسكو في تشاد نظم محاضرات وتوجيه للطلاب الأرابوفون البنزلو للامتحانات انت الشهادة البكالوريا دورة سنة 2026. فدي لنا مين وإليكم تفاصيلها من راديو تشاد. الوزارة انت الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع اتحادنا الكنائس انت الأنجبا في تشاد كان نظم يوما إخبار وتوئية ده بخصوص التفسيت عن الشلل عن الأطفال أي الفاكسيناسيون عن الشلل الأطفال. فوق كمان بيوزوا أيضا بيقسموا أيضا المكملات انت الأكل مثل الفيتامين آ وأيضا بندوم البندازول. اليوم الأخبار ده كان سووا لكبارات الأنجبا في تشاد عشان هم كل يساعدوا في نجاح العملية انت الفاكسيناسيون ضد شلل الأطفال في تشاد. المنظمة انت الصحة العالمية بالتعاون مع الجهات الصحية والتربوية كمان نظموا يوم الأخبار بخصوص خطورة انت الشراب عن السيجارة ده بيوافق مع الاحتفال أو الأيدين باليوم العالمي عن الجهات ضد الشراب عن التابة اللي بايدو اليوم يوم 31 شهر 5 2026. حجي هو حبيب عمر والتفاصيل
2: بخصوص حنا مناسبة اليوم العالمي اللي بيجاهد فوقا ضد الشراب حنا السيجارة والتابة اللي كان بيحتفل فوقا في يوم 31 شهر 5 من كل سنة. في دا اليوم صور حملة هنت التوئية اللي كان نظمتها منظمة الصحة العالمية ودا لعشان يزودوا مستوى حنا الوعي للتلاميذ من خطورة حنا الشراب السيجارة والتابة والبونغو في الآثار اللي بتضرهم بعد الشراب ودا لعشان يحمو نفسهم ويبقوا عندهم صحة كويسة. في وقت ما قاعد بيتكلم مدير حن المدرسة انت التجربة العديلة حجة في الأهمية حن التوئية اللي بتحمي التلاميذ من الخطورة حن التدخين والمواد الما عديلة اللي قاعدين بشربوها التلاميذ. شدد في كلامه وقال المدرسة بتلعب دور كبير في حماية حن التلاميذ من الأشياء الما كويسة خاصة شراب حن التابة والسيجارة والبنغو وشراب حن المخدرات. كم من جانب منسقة منظمة الصحة العالمية اللي بتحارب المخدرات والتدخين نينوجي بيرو قالت الشراب حن التابة والسيجارات بمختلف أنواعها هو من المواد الخطيرة في صحة حن الشباب. وقالت شركات حنت التابة بتصاحب المراهقين والشباب بالغرور ولازم يوعوهم بدري كان في البيت أو في المدرسة ودل عشان نبني جيل واعي ومثقف وما بشرب التابة ولا السيجارة. نذكركم بكونه المناسبة بيجي فوكا قدمين هنا كثير من النصائح الصحية والتياتر البحدي في خطورة انت التدخين وشراب التابة والسيجارة للتلاميذ وكيف يحموا نفسهم من الشراب عن السيجارة.
1: ريبورتاج صوتا ومدد فوق الزميلة حجة هو حبيب عمر. في ما يخص اللبتان المركزي الجامعي المستشفى المركزي الجامعي أنا مدينة أبشي وكمان قاعد بواجه مشاكل كثيرة وحنبولات أيضا من جم لأن اللبتان بيجي ضيق والسكان زادوا وكيف يستقبل المرضين كله بيجي مشكلة. عشان ده الإذاعة الإقليمية أنا مدينة أبشي كان صوت ريبورتاج ومدد ميكروفونها لبعض من سكان أنا مدينة أبشي خلينا نسمعهم.
3: مستشفى مدينة أبشة وهيدا يدير وادي فيرا سلة إن نظرنا لأننا السكان على سلين ذات ما يكفينا
4: على ما الأوبيتال لا سخير ما يقدر يكفي كل المواطنين على ما الأوبيتال حقنا دقا نشوفون قاوسو مع السنتر وسبيتالية هنا بروفنس آخر حقنا دا سخير بوا.
1: من جانب المندوب الإقليمي أنا وزارة الصحة العامة والوقاية في إقليمنا دار الدايب الدكتور عبد المحمود شين قال البتان بيقديخ والناس زادوا وحال الكي حاليا كي ما قاينشاف لكن في أمل بكونه البتان دا يلوسع. خلينا نسمعه.
5: حاليا عندنا تقريبا 11 قطاع صحي 11 ديستريكت وفي ال 11 عندنا 144 مركز صحي. اي قطاع صحي يكون له مستشفى والاوبيتال ديستريكت. العدد ده من الانسان زاد تقريبا 3 مرة او 4 مرة زاد مرة وعندنا مستشفى واحد بس اول ثمان اوبيتال بروفينسيال وخاصة بجسانة الاسبتال واحد وده مشكلة كبيرة. ناقصين شنو؟ اولا بالاول ما عندنا دكتور متخصص في الازام ما عندنا وده شغل المهم مرة ان يفعل حاليا اي ما يوم حادث رشاد بس واحد شنو ناس عندهم مشكلة في الراس دول وشنو لما يلفوك يسورهم اسكانير ولا كنار عندنا كسر كله خليه توالي الارتوبيدس بشيرة عشان ما عندنا الارتوبيدس عشان ده بسبب بير اي ويوم الا نار ندو ايفاكي وامبلانتا كنا في المنيوم شو انجمان كده ممكن اكتيبه.
1: المندوب من الوزارة الصحة العامة والوقاية في إقليم الأدر والدائي عبد المحمود تاشين سميتو في ميكروفون هذا الإزالة كان قدمت لها زميلة زينب الطيف في أبشي. الجميع انت الشباب الديناميكية من أجل التنمية والتضامن بالتعاون مع المركز التربوي الإقليمي الإسيسكو في تشاد كان نظم محاضرة توجيه وإرشادات للتلاميذ اللي كان بيمتهنوا في شهادة انت البكالوريا دبرة هنا سنة 2026 المناسبة كان بيجد في الإسيسكو هنا شهر 40 ده بحضورنا كثير من التلاميذ ومختلف الجو من مختلف الليسيات العربوفون وكذلك الأساتذة حسن موسى حسين والتفاصيل.
6: نظمت جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن بالتعاون مع المركز التربوي الإقليمي للإسيسكو في تشاد نظموا محاضرات الكان يوجه فوق التلاميذ البدخل الباك أي في الأيامات الجاية دي هنا سنة 2026 يوصفوهم كيف الطلاب بيجوبوا درجات عالية وينجحوا في الامتحانات دي وده بالأساتذة اللي عندهم خبرات ومهارات في كثير من المواد القاعدين يقروها له في الكلاسات هنا الإكزامي أي هنت الفصول الممتهنة وخاصة القسم الأدبي أي سيري آكاد. المبادرة دي عشان يدعم التلاميذ في قدراتهم الأكاديمية ويساعدوهم في الامتحانات. في كلمتها رئيسة اللجنة التنظيمية عائشة حسن طه رحبت بالحضور وقالت التعليم ده هو يمثل ركيزة أساسية والتنمية المستدامة وأكدت وقالت جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن قاعدين يساهموا في مجال التعليم والتنمية الاجتماعية ويدعموا الشباب في بناءنا المجتمع. من جانب رئيس جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن النور النظيف يوسف كلم بأهمية هنت الشهادة الثانوية أي الباك هنا إديسون ديميل فينسيس وقال
7: إن الشهادة الثانوية دورة عام 2026 تختلف من الشهادة الثانوية في الأعوام الماضية نسبة للقرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي ونحن بصفتنا كمجتمع مدني نساند هذه القرارات لأننا ما رأيناه بأم عيوننا في الأسابيع الماضية من بعض المؤسسات هذا لا يشرف بالمدرسة الجادية ولا يشرف بالطالب لذا نتمنى لكم الهدوء ونتمنى لكم الانضباط كما نتمنى لكم إن شاء الله التميز في هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى.
6: نذكركم المحاضرات القاعدين يوجهوا فوق التلاميذ الممتهنين عن الشهادة الثانوية أي الباك تستمر لمدة 6 أيام.
1: في أخبارنا أنت الجواجر برا المجلس الإقليمي ونسيلة ده في جوزبيدة هناك كان نظم يوم عن ورشة أنا خدمة عشان يقووا فوق القدرة أنت المسائل اللي كان انتخبهم أنت في الانتخابات المحلية عشان يلموا الموارد لفايدة عن السكان المحليين ويخدموا من أجل التنمية المحلية. الخبر كمان جابت لنا الزميلة رضية معروف ومرة من مدينة قزبيلة. المندوب الأمن الحكومة في جامع إقليم أنا جيرا جنرال إبراهيم بلايسيام كان رأس بداية دورة التدريب لفايدة عن الأمال الشالو في إطار العملية أنت الحساب العام أنت سكان دورة عن السنة من مانغو جيمي مثلا ما قمر يورينا بالتفاصيل.
8: عدد 1554 أمال الله شالوم في ولاية حنجرة في الإطار عن القديمة انت الله حسابات الأف السكان RGPH3 الله دخل في دورة تدريبية في أكل عن السنتر عن مونغو دا بيجي بالله حضور عن مندوب الأم عن الحكومة عن ولاية حنجرة الله جنرال عبد الله إبراهيم سيام والرئيس عن الله كونسي بروفنسيال أم السورت رمضان وعدد كبير عن المسائل الإداريين وال أسكر شال الكلام على البوانت فوكال عن إنسات دلية أخرى على الكوردناتر بروفنسيال عن الحسابات في ولاية حنجرة إبراهيم حسن عن كوي قال على التدريب دا يستمر في مدة عن 18 أيام وفي نهاية عن التدريب بيسو واي تكس والجام نتيجة أديلة بشولو أجان كنترولير انطلق الأعمال عن التدريب على مندوب الأم عن الحكومة عن ولاية حنجرة على جنرال عبد الله إبراهيم سيام أنت كثير من الوصايا للأمال خليه خط أقولهم أديل ويلقوا كثير من المعلومات من الفرماتير ودا يقدر يساعدهم في قدمتهم هنت الحسابات وبجوب نتيجة أديلة ويلقوا عدد الأديل عن السكان عن ولاية عن جراء بعد الانطلاق الحاكم وما جماعته راحوا سال بسال لينتوا الوصايا للأمال خليه خط أقولهم أديل وبجوب نتيجة أديلة في ولاية Hanagera, Mungu, Jimmy Matalama Gamar, the Radio Chat.
1: دوك سادي كراكتا فيديل الساعة 7 تقريبا 27 دقيقة داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا جادي نشتري أخبارنا اليوم مع أشياء. شكرا لكم أنتم القارين تابونا حاليا من مدينة جوزبيدا ومن مدينة مونغو ومن أي مكان دي نشتري أخبار كان جهزوا أسرة التحرير تيد إخراجه جهوى حبيب عمر وقدمت لكم أنا جمال عبد الناصر الشويب أبكي أرفضوا أو قيدوا بعافية.

سادة المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غاديو تشات. بعد ما سمينا نشرة الأخبار نجي في داخل الاستديو ونبدأ نواصل كمان ببلاغتنا. أنا اليوم الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية، حكمة الربانية الروحاني يبلغ لكل السكان عن العالم، لأن هو فخير وعنده كمان يعني أسرار. الأسرار ده بقدر كمان يعني بداية فوق كثير من الأمراض، مش الشلل وحتى الندم. إذا كان بس عنده أمراض آخر، مرض في بطنه ببكي، عنده ديابيت تنسيون، عنده أسمى، عنده أوارة، والأوارة دي كمان يعني ما بتبرأ وبقوه. وحتى المسألة انت الرجالة، وإذا كان الراجل أو المرأة ما بتلدى، وأيضا عند الأدوية تقدر كمان يعني بتسوي أو كمان بتخلي النادم إذا كان يعني ما بنوم وقاعد كمان يعني بفكر. وحتى كان عند مشكلة إذا كان داير يعني يحلم أي ما يوم، كذلك بقدر بداوي. وأيضا يعني بقول إذا كان بس زول عند مرض آخر ذاته، كان دبيب أدى أو كمان يعني كلب أدى أو أي حيوان آخر أدى، أو عند كمان يعني الكانسير، هو بقدر بداوي. والنادم إذا كان يعني مردان والإيالة الدقاق، بعد من الإيالة الدقاق اللي ببوله في فراش، أو الناس الكبار ذاته كله ببوله بقدر بداويهم. الناس اللي بيشربوا السيجاريت، الترامول، الألكول، الدروك، الكولوس وخمام ما آخر، كذلك حتى النادم إذا كان يعني يبسرك كله، إذا كان الله أدى العافية ده بقدر بداوي وما بيواجه أي مشكلة. لمزيد من التفاصيل بقول فكي جدنا سايب الأسرار، هو عند أرخام وهو قاعد في كاركي مسكوري، كاركي قاعد سيس حقه في مسكوري، كاركي قاعده اسمه بورنوري، كاركي بورنو. تليفون حقه 905-29-10-9-88-908-08-07 أو كمان 68-03-05-01 أو 66-75-90-71. يقول كمان الله كمان بدل العافية. نكرر، الشيخ الحاج فكي جدنا سايب الأسرار والحكمة الربانية الروحاني يبلغ لكل الجمهور الشاديين اللي بر والداخل بكونه هو فخير وعنده أسرار بداوي مختلف الأمراض. مرت عن البطن، إذا كان بطنك يبقى كبير أو بطنك يبكي، عنده مرت عن الديابيت وعن التنسيون، مرت عن الأسمى والأوارة إذا كان ما بتبرأ، والضعف الرجالة، راجل بس كان ما يبقى راجل، ولا حتى المرأة إذا كان يعني ما تلت، أو الراجل ما بنجب ما بدي الأيال، وأمرات آخر كذلك. وحتى النادم إذا كان بس كلب أدى أو كمان دبيب أدى أو أي من ضمن الحيوانات، هو بقدر بداوي. النادم البشرة بالسيجاريت، ترامول، دروك والكولوس، أو كمان نادم إذا كان شوكاية تعانته وما مرقت كذلك بإذن الله، وزول الإندى أباسور وخمام آخر كله، وإندى أمكينيان ومرت المعادي.
لمزيد من التفاصيل قال هو سيشا قايت في مساكوري كاركيا غدا اسمه كاركي بورنوتي كاركي بورنو تنادو في الأرخام 95-29-88-08-08-08-07 أو 63-03-05-01 أو 66-75-91 الله كمان يجيب العافية والصحة والسلامة لكل الناس المرضانين بلخنا وفا أسرة جدة يونس محمد يونس بلاما جبرين سارة ويدي بلاما قال مكايلة كبيرة مكايلة مكايلة سياخة جرمة سياخة جبرين عمر آدم عثمان سيد دوغو دنا قجة عمر ياليما موسى محمد قتية الحاج جبرين يحيى إما خالة محمد كواجي بلاما يوسف واجي بلاما حسن محمد تفكي محمد جدة الشيخ جيد عبد الله أسرة يونس دبازة الشيخ إلي عبد الرحمن الشيخ عبد الرحمن نكيدو شفد كاري فندي عثمان ابن عثمان بلاما حامد حسن بلاما الجور شروما بلاما آدم حسن بلاما آدم بكر بلاما هارون الحجر بلاما هارون حسن بلاما موسى مكايلا بلاما كريم غومبو بلاما محمد دوت بلاما أب كبير بلاما عمر حسنا بلاما محمد بكر بلاما إما تيغو بلاما محمد بشارة بلاما إما إيسا الشيخ جبرين عبد الله بلاما حسيني جدا بلاما هارون كرشي بلاما عبد الله إبل بلاما أبكسرة بلاما محمد ولد بشاير بلاما حسنا عبد الكريم بلاما محمد تبشارة شيخ عبد الله بوبو بلاما عمر رمضان موسى غرافي الشيخ عمر محمد هناك في ديغو بلاما حليمة آدم السافي هناك في الدوبة بلاما محمد جبرين بلاما صالح بكر بلاما الحاج جبرين بلاما محمد أندليمو بلاما أحمد بشر بلاما عادم محمد بلاما عادم جرما بلاما عمر الشيخ بلاما محمد فروة بلاما محمد خرسة بلاما بكر موسى كيجلجو بلاما محمد ولدم سيسي بلاما عبد الله جيمي بلاما الحاج قجة بلاما هارونة ولد خالة الشيخ محمد دقاش الشيخ عبد الكريم عادم شيخ إدريس دنا بلاما جيت أبكر فلاتي بلاما عمر حسيني بلاما جيت عبدالوغا بلاما الحاج بكري الشيخ لورا أحمد بلاما حسيني سليمان بلاما يعقوب عادم رمضان حسنا عادم حسنا ولا كادري بلاما يوسف بلاما محمد قسير بلاما رمات كييك بلاما عبد الكريم حسن بلاما حسن عاديم بلاما ملي عبد الله بلاما الحاج بكر صنبو عبد الله ولا بورنو بلاما جدة ولا المدير بلاما محمد ولا انغوزي اللوان ابراهيم جدة مهدي اللوان هارون بالي اللوان بشر دنا اللوان بشر بخاري مير هارون علي سو بريفي سيني حسنا فيلينيا الشيخ هارون جبرين الجور الشيخ محمد امبريا الشيخ جدة الهاج بلاما جدة غريما الشيخ ادم قرصة الشيخ الله بشر الله بخاري الشيخ جدة عبد الله دلقي اخونا بكر بلاما حسنا عيسى بلاما حسنا عيسى الهاج شينا خالة محمد طاير دلقي عمر تونا بلاما احمد عبد الله كوكو الامام يونس الشيخ محمد هارون الشيخ محمد كوتوكو بلاما بكر جدة اسرة عبد الرحمن دلقي اما اخي دلقي اما جيت دلقي جابر جبرين لو ماليزني بلوخو لكل الاهل اللي برا والداخل وجميع ناس الهير في يوروم بموت حناولتهم وأخوهم مالهم قنبو يونس الكان مات اليوم يوم الأحد والصراحة كمان نبي سوا هم باكر يوم الاثنين في قرقموتو هلا تبلاما جبرين محمد سارة وهيدي في كانتون قدادة
اللهم يغفر لي ويرحم بالجنة. الساعة 7:43 دائما ما بلغتنا بلغنا عروس الحج ولا بلاما حسنا هارون ولا بلاما حسنا عبد الله يقدو أبو بكر محمد شيخ حسنا عمر هناك في أمريكيبي آدي ما ساكن غمبو جبرين توم أبيكيري آدي ما آدو ما كودي عبد الله دوغرشي الحج عامد قدو عبد الله وكل أخوانا هناك في دروتايا لوم الله فرها يبلغوا لرخيص عادم رمات جبرين دوغو توم عبد الله عبد الرحمن أبكاكا عبد الرحمن جدة جبرين حسين محمدي دبوغا حسن محمد جرس محمد خير دمبا وشريفي دنا محمد إيمت لمان سليمان معلم موسى جدة أخي موسى جبرين سرف بكر خالة معلم إما محمد قجري إما وكل الشباب حنا دلكينا ومحمد حسن أبكر سيد أبكر فلاتي هارون قلديمة فلاتي موسى أبا حوة جدة ساكن فكي محمد جدة الكواس موسى حامد ما محمد أبا خديجة محمد كجا محمد آدم وكل شباب عن الشقيق أبا جدة موسى مرسال قميص بشارة جدة جبرين دونغوس محمد سعيد وكل الشباب أنا جرمة أنا أجامة إيسنا أجد وكل الشباب أنا مقرم جدة إدريس محمد جبرين.

مرشين محمدي مرشين وكل شباب حنا الجدي إدريس إما لوان يوسف داود قربة حسيني الحاج وكل شباب حنا الدينه وعبد الرحمن هارونا جبرين والنجوكي بيرو الحاج وكل شباب حنا زافايا حامد ولد الشيخ خالد هارون رخيص بشارة وكل شباب حنا كشكشايا إدريس مؤمن وكل شباب حنا نجمينا بردي جدة مكايلة بلاما إمرة مكايلة جدة ولا جدهم سالي محمد حسن محمد وكل شباب حنا نجمينا دقيليبي بشارة آدي ما قجة محمد فكي رمات إلي قجة عبد الله برنو فكي ميتو وكل الشباب حنا جالوي بلاما أتي توم إدريسا ألقوني إدريسا وكل الشباب حنا دار السلام آدي ما ميرم إسنا سيد وكل الشباب حنا مساكيات هارونا عبد الله خادر رسالي عبد الله خادر محمد عبد الخادر رمادة عبد الخادر وكل الشباب أنا عدري محمد عادم قنبو باباكري الحاج جدة الحاج جيجير محمد أشر بلاما محمد وكل الشباب أنا من جلقي بلاما محمد أمباري عبد الله أمباري جدة موسى عبد الرحمن أحمد وكل الشباب أنا جدينا جبرين إما بلاما إم بلاما ريني قدو نبتو أبكر عبد الله محمد الشريف يونس هارون محمد سالي يونس إيسا اللاغوني وكل الشباب حنا دلكينا عندك وروم على حسب الكتابة بلاما عبد الرحمن أبكر سالي كويس حسن إيسا عبد الله محمد موسى محمد الرئيس إيسا أديم أتيم وكل الشباب أنا أرديبي كل الشباب أنا أرديبي بلاما إمر الحاج محمد شين دنا إيسا هارون خالة محمد حسيني ولا بلاما جدة أمر بشارة وكل الشباب أنا قويات عبد الرحمن صالح كيدو حسن ادم سيد وكل الشباب انا اللبيده هارون بشيره ابا ولد عبد الرحمن جبرين حسن مالو جبرين ادريس دنا معلم دنا بلاما الي فكي وسيد بشاره اجيت ابراهيم حسن عبد الرحمن عمر وكل الشباب انا لسد ادريس الدي ادم الدي توم شيخ وكل الشباب انا قرن اللاكتش عمر يونس عمر الشين وكل الشباب انا كرل احمد عبد الله شدره ادم في جاردين رمات ابراهيم تربيل سليمان عبد الله هارون وكل الشباب انا الافار موسى اخي والخاتر محمد إيسا جرمة عادم أخي حسن دينو يسيني أبدقين حامد تعيسنا أبكر جدة وكل الشباب أنا هشاب اللقوس جورو بكري حسن الجورو فكي محمد حسن جدة حسن هارون ولد الشيخ إما حسن أخو وكل الشباب حنا إميدات الشيخ عمر أبا وريل دنا رمات موسى يعقوب دنا بشارة أجيت أبيسو أبا شين وكشلة محمد إلي أبكر دوغنو كندي ألغوني رمات وكل الشباب حنا إفني بلاما مهمة محمد هناك في أنفرها محمد جيمي بشارة جيمي نجوان جيمي جبرين ولد الشيخ محمد توم محمد أبيسو أجيت عبد الله حامد وكل الشباب هنا شاب أمبيريا كتشو حسنا توم خبوب وكل الشباب هنا شاب الدبة أبا خريس شيخو عادم جدة وكل الشباب هنا ندلوا بلاما قدو موسى الديف وكل الشباب هنا يجيليجي داود محمد محمدي عشنو حسن كوري دليجي عشنو قنبو وكل الشباب أنا كيوف الإلي محمدي بلاما محمد هارون عادي كريا
وكل شباب انا كركم ما

Bwana Seth Sauda Harun, Faki Idrisa Harun, Musa Falati, Ukuli Shawab, Hana Marmi, Abba Zain, Jibrin Akhai, Abulama Muhammad Tator, Ashen Ibrahim, Ukuli Shawab, Hana Magraf, Faki Musa, Gundi, Saif Umar, Ukuli Shawab, Hana Ukuli Shawab, Hana Amdunkuru, Alaswa Kitaba, قاعدين نقول الله بلغت على حسب اللي كتبوه جابوا لنا وسمعنا خرسة دنا أجيت بكر أجيت أشينا محمد بلاما بغاشي وكل الشباب هنشين بلاما سيد إلي مصطفى يوسف آدم هارون إمار آدم محمد إما وكل الشباب هنا أنجيت وجبرين أبا جدة عبد الرحمن أبا جدة معلم دنا عمر عثمان قرب عمر محمد جبرين محمد هارون محمد حسن كتشو محمد بلامة جدة آدم أبو عنا آدم محمد دنا موسى آدم محمد عبد الله وهيد مكايل مينا محمد آدم دنا محمد إدريس آدم وكل الشباب هنا جريداية مومنية هارون فكي هسيني محمد جرما يحيى وكل الشباب أنا مخرب الحج بنية بلامة هارون آدم بلامة عجيت وكل الشباب أنا مرميات فكي الشريف بنية آدم الشيخ بنية جبرين الشريف بنية وكل الشباب أنا جخيمي بلامة آدم النور أخي أبو خبش فكي أحمد وكل الشباب أنا جمتنقة أجيت حسنا وكل الشباب أنا فج اللقنسي تيلا أدم بشارة قجة شرك بشارة شرك محمد جمر وكل الشباب أنا مشاقة حسيني عبد الله خادر موسى عبد الله خادر عبد الله أبو جدة إدريس أبو جدة وكل أخوانا في نجمينا بلامة محمد هارون وكل زوجته أخي بيت ساكن هناك في الفرش محمدي أحمد وزوجته كمان عادمة الكواس في ردينا قوي أزومة بيت الكواس هناك في جريدايا هو الكواس في جدينا فني ساكن هناك في مشاقة وحبيب إيسا وكل الشباب هنا لبيت جبرين بشارة وزوجته أخي إتوم هناك في أمدرمان آدم سالي ومرتا فني إتوم هناك في أفرق التشة معلم محمد عبد الله ومرتا الجزارة هارون هناك في جنيبور الشيخ عبد الله ومرتا هو هارون هناك في تمرايا محمود بركة ومرتا حج كواس هناك في دلكينة أبا قاسي آدم توما قدو في لماجي ولكل الأهل اللي برا والداخل وجميع ناس الإرفي بوروم عشان بهدروا كمان في عروس أنا ولدهم قدو ولد الحاجة حسنة يكون يوم الأربعاء والعزومة كمان يوم الخميس في دروتايا هلة بلامة أبكر حسنة ده في كانتون أفريقا والدعوة أما أسادة للمستمعين ومستمعات الأكرام بلغت طويل بلغت تقريبا 10 بلغ أنا نادم ها فعلى كل حال نطلب بس المفاهمة من كل السادة المستمعين والمستمعات نمشي في مكانة الفن كابين تكنيك

مستمعين ومستمعات الأكرام، أنا قد جاءت بالأغنية دي نقول كذلك مساء الخير هناك ليلى عبد الهادي محمد صالح بابا يارو ليلوش ويوسف عبد الهادي محمد صالح بابا يارو يو يوسف باي نقول لك بونسوار وعموم كمان الجدة الحسينة الجدة كارينا وبدون ما ننسى كذلك هناك الإيال القادين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كات من كارتوتا حجة أسيلة موسى وكل الإيال عبد الله بابا يارو. أعزائي المستمعين المستمعات نشكركم على حسن المتابعة بالوقت اللي كان قدرتوا معنا إن شاء الله. نذكر السادة المستمعين كل البرنامج اللي قلتوا في تيتا إشرافة بابا بادمي سايكو وكالكال وكالعنا كمان إن شاء الله نلم معكم في وقت تاني. لحظات بنا خليكم من الجران فرير ربنان سيلايو بجي يقول لكم مع سبا بونجوفا بونسوار هنا جميعنا خديو كيات والسلامة تهيات ربطو وبعافية.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. نظمت أمس وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع اتحاد الكنائس الإنجيلية يوما توعويا حول التطعيم ضد شلل الأطفال، بالإضافة إلى توزيع المكملات الغذائية من فيتامين ألف. عثمان يحيى الحاج.
2: تواصل وزارة الصحة العامة والوقاية مع مختلف شركائها الفنيين المختصين في مجال الصحة بغية تحسين الحالة الصحية للسكان لا سيما الأطفال. وبهذا الخصوص نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية بالتعاون مع اتحاد الكنائس والبعثات الإنجيلية في تشاد يوما توعويا لصالح القساوسة حول أهمية الحملة الوطنية للتطعيم ضد شلل الأطفال المقرونة بتوزيع فيتامين أ والتخلص من الديدان بدواء البندازول، والتي ستبدأ في 5 وحتى 7 من شهر يونيو المقبل. في كلمته الأمين العام لاتحاد الكنائس والبعثات الإنجيلية في تشاد والتاو إليزي قدم توجيهات للأطباء بأهمية تطعيم الأطفال بغية تفادي من الأمراض الموسمية التي تؤثر على صحة الأطفال، شاكرا وزارة الصحة العامة على جهودها المتواصل في توعية المجتمع بأهمية الصحة. الممثل القطري بوزارة الصحة العامة والوقاية غادوا سيرياكا قال إن الوزارة تعمل جاهدة لتثقيف المجتمعات بأهمية تطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك من أجل تقوية المناعة والوقاية من العمى عند الأطفال. وللتذكير بأن اليوم التوعوي شارك فيه 50 مشارك ومشاركة القادمين من مختلف الكنائس والبعثات الإنجيلية بتشاد.
1: نظمت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع الجهات الصحية والتربوية يوما إخباريا حول خطورة التدخين تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين. فاطمة عبدالله بركو.
3: في إطار اليوم العالمي لمكافحة الطبخ الذي يحتفل به في 31 من شهر مايو من كل عام، لذا جاءت هذه الحملة التوعوية المنظمة من قبل منظمة الصحة العالمية بهدف رفع مستوى الوعي لدى التلاميذ من خطورة التدخين بمختلف أشكاله وآثاره السلبية على صحة الأفراد والمجتمع الذي يحدد مستقبل الأجيال الصاعدة. خلال حديثه أكد مدير مدرسة التجربة الجيدة أن أهمية التوعية بالمخاطر التدخين والمواد الضارة، مشددا على أن المدرسة تلعب دورا أساسيا في حماية التلاميذ من سلوكيات الخاطئة خاصة التدخين وتعاطي الكحول والمخدرات. من جهتها منسقة منظمة الصحة العالمية لمكافحة المخدرات والتدخين نينو جي بيرو أشارت إلى أن التدخين بجميع أنواعه يعد من المواد الخطيرة في صحة الشباب، موضحة بأن شركات الطبخ تستهدف المراهقين والشباب بوسائل دعائية مغرية، وذلك بهدف دفعهم نحو الإدمان، مشددة على أهمية التوعية المبكرة داخل المدرسة والأسرة من أجل بناء جيل واعي وخالي من الطبخ. هذا وتخللت الفعالية نصائح صحية عبر لقطات مسرحية تجسد مخاطر التدخين للتلاميذ وسبل الوقاية منه.
1: في صحيا يواجه المستشفى المركزي الجامعي بأبشة عدة تحديات، من بينها عدم الساعة الكافية لاستقبال المرضى وعن الأسباب وراء ذلك. نتابع التقرير زينب الطيب محي الدين.
4: يقع المركز الصحي الجامعي بأبشة الذي أسس عام 1974 في الدائرة الأولى ويضم عدة مرافق وأقسام إدارية وطبية مختلفة، ويمثل المستشفى نقطة صحية مهمة لسكان المدن المجاورة لولاية والداي، إلا أنه لم يعد يسع حاليا حتى لسكان المدينة الأصليين. ومع ازدياد الكثافة السكانية وتدفق اللاجئين السودانيين إلى الولاية إلى جانب وافد المرضى من المدن المجاورة، بات من الضروري توسيع المستشفى المركزي بالمدينة أو إنشاء مراكز صحية أخرى مماثلة له. مدير المركز الصحي الجامعي بأبشة أوضح أن المؤسسة تبذل جهودا كبيرة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى رغم الضغط المتزايد على المستشفى.
5: والناس من السكان في البروفنس آخر يسولنا، ده بس ناس ده بيجوا مرة وايد كتير، أن كاباسيتي هنا ده شيء. هذا كلامها النهاردة ناس أنا إسنا الجايين هني في وداي هم كل نية عندهم بدوري أنتونا قدرة ما عندهم ما نرفع كم أنتونا يوم يومين ده على إن قطع الشعر شعرين ده ما غينا لو النهاردة ده بس عندنا بكان ده سومات مرة وكاربينا غزوة اللي بيجي خالي وما غينا لو كم لقيت كله
4: ويعد توفير المستشفيات الحكومية وتحسين جودة الخدمات الصحية واجبا وضرورة ملحة بالنسبة للمواطنين لما لذلك من دور في التخفيف عن السكان والحد من لجوئهم إلى المستوصفات الخاصة أو السفر خارج البلاد طلبا للعلاج وهذا ما أكده عدد من المواطنين.
6: مستشفى مدينة أبشة وهيدا يدير وادفيرة سلا إن نظرنا لأننا السكان على سلين ذات ما يكفينا
7: علم الأوبيتال لا سخير ما يقدر يكفي كل المواطنين علم الأوبيتال حقنا رقا نشوفون قاوسو ما السنتر والسبتالية هنا بروفنس آخر حقنا لا سخير
4: مندوب وزارة الصحة العامة والوقاية بوداية الدكتور عبد المحمود شين أفاد أن الحالة الصحية بالولاية مستقرة نوعا ما غير أن المندوبية الصحية تحتاج إلى توسيع المستشفيات الحكومية ودعم المراكز الصحية بالمنطقة لمواكبة الطلب المتزايد على الخدمات الطبية.
8: حاليا عندنا تقريبا 11 قطاعي 11 ديستريك وفي ال 11 عندنا 144 مركز صحي أي قطاعي كل مستشفى والأوبيتال ديستريك العدد ده من الإنسان زاد تقريبا 3 مرات أو 4 مرات زاد مرة وعندنا مستشفى واحد بس أول ثمان أوبيتال بروفينسال وهذا بيسانت الأوبيتال واحد وده مشكلة كبيرة. نحن شنو أولاً بالأول ما عندنا دكتور متخصص في الإزام ما عندنا وده شغل المهم مرة أن يفعل حالياً أي ما يوم حادث رشاد بس هذا شو ناس عندهم مشكلة في الرأس دول شنو لما يلفوك يسورهم إسكانير ولا كنار عندنا كسر كله خليه طوالي الأورتوبيدس بشيها عشان ما عندنا الأورتوبيدس عشان نبت بسبب أي ما يوم ألا نار ندو إيفاكي أمبلانتا كنا فلمن يمشي أن جمانا كده هم قلوا تكتيبه.
4: وتبقى الإشارة الواضحة إلى أن ولاية وداي بحاجة ماسة إلى إنشاء مستشفيات ومراكز صحية جديدة بصورة عاجلة خاصة مع أهمية تنفيذ مشروع مستشفى الأم والطفل الذي لا يزال قيد التشييد وذلك لتلبية احتياجات سكان مدينة أبشة الصحية وتحسين جودة الرعاية الطبية بالمنطقة. أبشة زينب الطيب محي الدين للإذاعة الوطنية التشادية.
1: نظمت جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن بالتعاون مع المركز التربوي الإقليمي للإسيسكو في تشاد محاضرات توجيهية وإرشادية لتلاميذ الممتحنين في الشهادة الثانوية دورة 2026. حسن موسى حسين.
9: تقوم جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن بالتعاون مع المركز التربوي الإقليمي للإسيسكو في تشاد تقيم محاضرات توجيهية وإرشادية للطلاب المترشحين في الشهادة الثانوية العامة والفنية دورة 2026 حول كيفية اجتياز الطلاب للشهادة الثانوية بتقديرات عالية وذلك مع كوكبة مختصون من الأساتذة ذوي الخبرات والمهارات في مختلف المواد التي تدرس في الفصول الممتهنة سيما القسم العربي. وتهدف هذه المبادرة إلى الدعم للتلاميذ وتعزيز قدراتهم الأكاديمية وتحسين أساليب المراجعة والاستعدادات للامتحانات. في كلمتها رئيسة اللجنة التحضيرية عائشة حسن طه رحبت بالحضور وقالت إن التعليم يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وأن الشباب يعد استثمارا في المستقبل البلاد وتسعى جمعية الشباب الديناميكيين من أجل التنمية والتضامن من خلال أنشطتها المختلفة إلى الإسهام في التنمية التعليمية والاجتماعية ودعم الشباب وتمكينهم من أداء دورهم في بناء المجتمع متقدما ومزدهرا. من جانبه رئيس جمعية الشباب الديناميكي من أجل التنمية والتضامن النور النظيف يوسف أشاد بأهمية هذه المبادرة.
10: إن الشهادة الثانوية دورة عام 2026 تختلف من الشهادة الثانوية في الأعوام الماضية نسبة للقرارات التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية بالشراكة مع وزارة التعليم العالي ونحن بصفتنا كمجتمع مدني نساند هذه القرارات لأننا ما رأيناه بأم عيوننا في الأسابيع الماضية من بعض المؤسسات هذا لا يشرف بالمدرسة الجادية ولا يشرف بالطالب. لذا نتمنى لكم الهدوء ونتمنى لكم الانضباط كما نتمنى لكم إن شاء الله التميز في هذا العام بإذن الله سبحانه وتعالى.
9: هذا وللتذكير فإن أعمال المحاضرات التوجيهية والإرشادية للتلاميذ ستستمر لمدة 6 أيام على التوالي.
1: بمبادرة من المجلس الولائي لسيلة نظم أمس بقزبيدة ورشة عمل لتعزيز قدرات المسؤولين المنتخبين المحليين من حيث تعبئة الموارد. رضي معروف.
11: تهدف هذه الورشة التي ضمت عمدة البلديات الخمس بالولاية بالإضافة للمستشارين الإدارية البلديات إلى تعزيز القدرات الفنية والمؤسسية للمشاركين وتقوية مبادئ الحكم الرشيد وتحسين جودة الخدمات المحلية، فضلاً عن تزويد المسؤولين المنتخبين بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات التنمية المحلية. وعلى مدى يومين يتناول المشاركون مواضيع تتعلق بتعبئة الموارد وكيفية التنشيط الأمثل للميزانية وتحديد أولويات المشاريع التنموية. قلت بلدية قزبيدة عبد المجيد حسن أبو رحب بهذه الخطوة معتبراً إياها دليلاً على الالتزام الحازم بتعزيز الحكم المحلي. من ناحية رئيس المجلس الولائي للسلة محمد السوار محمد أشار في خطابه إلى أن المسؤولين المنتخبين المحليين هم أول الجهات الفاعلة المحلية لتلبية احتياجات السكان، كما حث محمد السوار المشاركين على الانتباه الكامل للاستفادة من هذه المعلومات التي يتلقونها. وقد قدم محافظ محافظة كيميتي عبد الجليل عيسى جمعة توجيهات للمشاركين وعرض عن رغبته في التذكير بأن التنمية المحلية لا يمكن أن تكون من اختصاص مؤسسة واحدة. وفقا للمحافظ فإنه يتطلب الاحترام المتبادل وكسب التعاون بين السلطات الإدارية والسلطات المحلية. تجدر الإشارة إلى أن البرلمانيين وأعضاء مجلس شيوخ المنطقة كانوا حاضرين في هذه الورشة. قزبيضة رضي معروف مرة للإذاعة الوطنية.
1: بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل والتحيات في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: المشاهدون الكرام متابعو برنامج صدى الرئاسة، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة بمرور عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. في هذا العدد نأخذكم في جولة لنسلط الضوء على مختلف المراحل السياسية وإنجازات الحكومة خلال العامين الماضيين، وما هي التحديات التي تواجه الحكومة لتحقيق البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نستهل حلقة اليوم بهذه الورقة التحليلية، نتابع معا.
1: في 23 مايو 2024 فتحت جات فصلا جديدا في تاريخها السياسي بتنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، حيث شكل هذا الحدث رسميا نهاية المرحلة الانتقالية والعودة إلى النظام الدستوري في ظل تطلعات شعبية عالية وتحديات جمة. وخلال هذه الفترة قد شهدت جات تحولا جذريا في جميع المجالات وفق خطط مرسومة في البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو، والذي يتضمن 12 مشروعا و100 إجراء. وقد بدأت الإجراءات التي اتخذتها السلطات العليا في البلاد تتبلور تدريجيا ضمن ديناميكية ترسيخ المؤسسات والتحول الهيكلي وتحديث الدولة من خلال حوكمة قائمة على العمل والإصلاحات المتواصلة. وقد وضع رئيس الجمهورية منذ توليه منصبه مسارا نحو الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الاجتماعي، وعلى الصعيدين المؤسسي والسياسي تميز هذان العامان بالاستقرار التدريجي لمؤسسات الجمهورية الخامسة، بداية بعودة المؤسسات الجمهورية إلى العمل بشكل طبيعي واستمرار الحوار مع مختلف الجهات الوطنية المعنية وتعزيز الحضور الدبلوماسي لتشاد على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعكس التزام السلطات نحو التحقيق الفوري لبرنامجها الانتخابي. ولكن بعيدا عن القضايا المؤسسية، تميزت السنتان الماضيتان بالتنفيذ التدريجي للمشاريع التنموية الكبرى المنضوية تحت 12 مشروعا و100 إجراء. وتشمل هذه المشاريع البنية التحتية للطرق وتوفير الطاقة والمياه وتحديث المدن وتعزيز المرافق العامة والتنمية الزراعية والصحة والتعليم وتشجيع توظيف الشباب، حيث تشهد قطاعات استراتيجية عديدة زخما متجددا ونشاطا ملحوظا يجسد رؤية رئيس الجمهورية ببناء جات حديثة أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات شعبها. ومن أهم هذه القطاعات تعتبر البنية التحتية محركا رئيسيا للتحول الاقتصادي والاجتماعي، ومما لا يخفى على أحد جهود الحكومة في البنية التحتية وتعبيد الطرق داخل العاصمة أنجمين وخارجها سعيا لفك العزلة وربط المدن التشادية ببعضها البعض من أجل تسهيل التنقل بأريحية وتسريع الاقتصاد وتحسين ظروف المواطنين، إضافة إلى الاستعدادات لفصل الخريف والوقاية من الفيضانات التي تشهدها أنجمين مع بداية كل خريف. أما دبلوماسيا فقد اتخذت جات خطوات سيادية جريئة شملت إنهاء وتعديل بعض الاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا، ولجأت لبناء شراكات استراتيجية تقوم على أساس الاحترام المتبادل وتنويع شركائها الدوليين وفقا لما تقتضيه المصلحة الوطنية، كما تركز على تعزيز الجاذبية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار والتجارة والشراكات بين القطاعين العام والخاص والترويج الثقافي، وهو ما بات ظاهرا في علاقاتها مع الدول، على سبيل المثال للحصر الإمارات العربية المتحدة والجزائر. كما تعد مشاركة جات في المحافل الاقتصادية الدولية الكبرى جزءا من الاستراتيجيات الحديثة في مجال الاقتصاد. وأهم الإنجازات الملموسة نجاح الطاولة المستديرة لخطة التنمية الوطنية جات كونكسيون في أبوظبي، والزيارة الرسمية إلى الجزائر العاصمة التي أسفرت عن توقيع عشرات الاتفاقيات، ومشاركة جات في معرض التجارة البينية الإفريقية الرابع وقمة إفريقيا إلى الأمام، والاستعداد لتنظيم المنتدى الاقتصادي التشادي الفرنسي المزمع انعقاده في سبتمبر المقبل بباريس العاصمة الفرنسية. وفي الجانب الأمني والاجتماعي تمكنت جات من التعامل مع الأزمة السودانية وتحمل أعباء اللاجئين الذين تتقارب عددهم 2 مليون لاجئ، مما أثر بشكل كبير على حياة المواطنين في شرق البلاد. واستطاعت البلاد احتواء الأزمة السودانية ووقفت سدا منيعا أمام إقحام البلاد في حرب السودان، مما أدى إلى استقرار الوضع نسبيا في كامل التراب الوطني. في الوقت الذي بدأت تشاد بإرسال جنودها للمشاركة إلى جانب قوات حفظ السلام والأمن في هايتي، نفذت جماعة بوكو حرام هجوما مباغتا أودى بحياة العشرات من الجنود المرابطين بولاية البحيرة، وسرعان ما رد الجيش التشادي على الجماعات الإرهابية وفرض سيطرته على المناطق الحدودية في ولاية البحيرة. وبينما بات التقدم واضحا في العديد من القطاعات، تبقى التحديات الاجتماعية في صدارة أولويات الحكومة، ويبقى تحسين الظروف المعيشية وتوفير الخدمات الأساسية ومواصلة تنفيذ خطة التنمية من التحديات التي تواجه الحكومة خلال السنوات المتبقية من عمر ولاية رئيس الجمهورية الأولى.
0: في هذه الحلقة الخاصة استضفنا وزير الدولة الأمين العام برئاسة الجمهورية السيد مصطفى محمد مصري للحديث عن دور رئاسة الجمهورية وما تقدمه من جهود في التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الأخرى في تسيير شؤون البلاد والتعاون مع القطاعات الحيوية الأخرى.
2: الماريشال شعب شعلا في الباز نال دو شانتيه و سانز اكسيون كان نقول البرومي شانتيه اولا دار هنا السلامه وهنا الريكونسيلياسيون دوله الهاويره كل عنده مشاكل وانا غادي في السلامه في الافي علم كتشوفوا في السوق هم انا سوق له دله علم تشادين شعب يقدر يمر يروح يسافر غير براجل تشادين اخواننا قاعدين برا ده يا حسق بوجو يا سا داي كربو المي تانجو هنا المارشال حكومة لنا تفكر في الشعب الجستيس ماسي في الدريبة التكس كتير كله خيرنام أولا الرئيس هو بتريز هنا الجستيس اللوم ما هو معناتا الاندبندنس انتر هنا البوفار جوديسير وبوفار اكزيكوتيف قاد مية في المية شغل هنا الجستيس بكون ده حكومة ولا بتزيد حشمة ولا لمايا ولا شو الجستيس الجزار بيسي تسي هنا اليوم شاق وادين تابانين حكومة قاعدة في جماعة عندنا مينستر ذاتك عن الأكسيون سوسيال بلد ذاتك المارشال ذاتك بسايد دا أننا نعرفه قاعد نشوفه قاعد نشوفه قاعد يكون مارشال أروين ختام قدام برابور أنا الديفلوبما إيكونوميك مش قاعد تشوفه ألوم جمعنا نادو مال عند سنتين جاو حسا جا فرق إنفراستركتور قاعدين قبل سو ديزانكرافوما أنا اللي أنتر شاري اللوما جمعنا ما هلاد البرا كله قاعد يكون وكل ماشي قدام جا المارشال جاب تابي بن فاجر بعد بن فاشارين كله دلنا في ترى ده هم ده كله جاب يكون وجاب يمشي بشيء بشيء ماشين أنا فكرنا أول حتىنا في سنتين نوصل في الإتاب مش ده هذا حاله على ماشين فوق هذا في سنتين فنال في عقلنا قاعد نوصل فوق هذا تجي الشابتر السابع أنا العلم وأنا النار إنرجي أكسيسيبل بروجي كتير جاب يكون علوم أبشي ده علمي ما عندنا مشاكل مش أني أنا زمان والبروجي بتاعي دوكو ماشي وإن شاء الله قريب إن شاء الله تكمل بدنا واد واد بشيء بشيء نوصله وإن شاء الله فكرنا المارشال أي تشات بقدر برقى ألمي ونار نوصله فوقها إن شاء الله أغريكولتور وإليفاج هم كتير قبلكم اليوم حسن مشينا قريبات على الحكومة ماشي في الأجري هم كتير في الإليفاج وفي أغريكولتور حجو فوقا والأكوار كل سوف فوقا وبشي بشي نقدر نوصل في الأوتو سيفيزانس أليمانتير وإن شاء الله النسو هيدا يوان ودو برا كله حكومة قابل شيفة ما إيرت فارابور وفاكسين أول أننا قابل نسو فاكسين أنا أول وارا ما قابل نسو حسنا بدنا قابل ندرو نسو فاكسين وقابل نسو بزيادة للإليفير وطر فارابور على سنتي قابل نبنو وقابل نجيبو ماتريال par rapport au équipement durat ou moderne les bisaida nasna tishadin al mardanin par rapport à la diplomatie ou rayonnement safirin barra safarna len défendre watanna len wosbu watanna len shushuru anna indina وشون نقدر نقول من الناس وداكل ماشين في فكر هنال غايا غايا نسيو هنال ماشين فوقا وعلوم كاتشيفا في الريرومان في الديبلاسمان مارشال برا انت مي 2025 وكوران سنه 2026 قريب خمسة وزيادة دولة دوروا يسمونا علاقة دبلوماسية. بالرغم من الآخر شانتيه 12 ذا شانتي بارابور على كولتور اليوم ارا هذا ماشي براكو في سنه الفات لمنا غورنرا ايتم ريكوني في باتريمون ناسيونال يونسكو في الانديان نوز ارتيست دو غاي مرغو بارا غاي ازموم غريباد ماراثون على الديزير دا كوشفتو تيس جو داري ماشي فوق فوق غبي عدل انت مش الزمان الكونغولي ما ارتيست راه ما ارانم ريوني دالي زاني 80 وايواري ريوني دالي زاني 2000 التشاد دا السنه دا ماشي دا التشاد دي ريوني في افريك رولنا السكرتاريا جنرال لي تي كوردوني و تي شيفا الحكومه غاتي سيل انستريكسيون على شيف دي لتا وحكومه كيف غاسي بروغرام بوليتيك على شيف دي لتا الشعب اليل فوغا الكوردوناسيون انتر حكومه و غران انستريكسيون مال بريزانس دا رول هنا السكرتاريا جنرال رولنا السكرتاريا يقولوا لي بي شيفا كي كيف شو على غامشي شنو ما ماشا شنو بيمشي كما ادمنستراسيون بشخل عندنا هنا قريب 30 كونسي غادي مالا اي مستشار ان ذا ديبارتمان انا حس الكونسي بيسايد السكرتاريه pour que le criminal ministère نقول له بيمشي بزياده وتمشي اجله وشنو بيجي ودا كل كي الكونسي بعدا نخبروا للمارشال ونشوفوا كيف وانستركسيون المارشال بغادي بانتينا الانستركسيون انك الانتينا للغوفرنمان للانستركسيون نشوفوا كيف انستركسيون لا ماشي لادي تكمل بالخدمه بالخدمه للحكومه al projet politique al infrastructure al institution kul bakhadmu lil watan mish gidam marshal inda insaniya visite de la gamme citerena donc machine da le bichifa al shab machine le bichifa al projet est que machi machine le bimshi le shaba bihisa kef shou bishou shaba bidrou macha shafa الانستركسيون بانتينا انينا نتابو الانستركسيون دا نستر للمينيستر كونسيرني ونتابو ناكو دو فوغا شو ولا سوا ولا ما سوا اما لا ويجيف انستركسيون نتابو و ان ميم تان نغوبلو دان تو كونت راندو للمارشال وهو دير انينا ما دير هبر هو ان دا هبر بقولنا انت شو مشي لغايه بكا مشي لم شوفو بكا الغاي دا ان دا ميسيون ها وميسيون دا ما ليا هو ما لي انينا الميسيون دا للوطن الميسيون دا للشعب اليوم مارشال محمد زيد ديبيت نور بدور بيودي الوطن قدام ويندني انا وطن قدام بحب وطننا ويندا باتريوتيزم للدار اللي يمشي اجرا لازم ان كنا نلم بكان وايت نشوفو بكان هو جاي شيفا نشوفو كلنا سوا لنمشو المية في مية لا فيون كل ما في ميكاجينا بينا 60 70 al nuduru le chat da kunu yabka kan gadin kulna fi wara le rais ana al nuduru yabka lenderna yabka da al watan nuduru u da al watan al marshal bidura u kulna kan kashmina bigi waida inshallah projet politique da mat man realiser ango ka da talata arba sana nuduru projet akha ko beziada ta betel
3: fi hadhihi al faqra tatahaddathu lughatu al injazat وهنا يعطينا الخبراء ومستشار رئيس الجمهورية حصيلة هذين العامين وما هي الصعوبات التي تعيق تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية. نتابع ورقة خالد موسى الحاج.
4: منذ توليه رسمياً زمام رئاسة الجمهورية في 23 من مايو 2024 وضع رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبيت نو مشروعا طموحا يرمي إلى إحداث تحول شامل ومستدام في البلاد وذلك من خلال إطلاق برنامجه السياسي الذي يتكون من 12 مشروعا و100 إجراء عملي يستهدف مختلف القطاعات الحيوية. فبعد مرور عامين بدأت عدة قطاعات استراتيجية تشهد تحركا ملموسا يعكس توجه السلطات نحو تحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. فبخصوص تطوير البنية التحتية والطرق تواصل الحكومة جهودها لفك العزلة عن الولايات وتحسين حركة التنقل بين المدن حيث تم إنجاز أكثر من 2000 كيلومتر من الطرق المعبدة إضافة إلى تهيئة أكثر من 1600 كيلومتر من الطرق الترابية إلى جانب بناء عدد من الجسور التي دخلت حيز الخدمة.
5: البرنامج محدد بوضوح والجهود تبذل حاليا بشكل مستمر كما يجب استكمال بعض الطرق وفقا للجهود التي سنواصل القيام بها. ومن الضروري ببساطة الاستمرار في هذا النهج، لأن العديد من المشاريع لم تبدأ بعد، ولذلك يجب إنجازها وإتمامها ضمن الآجال المحددة.
4: يعد قطاع الكهرباء من أبرز القطاعات التي حظيت باهتمام خاص خلال العامين الماضيين، حيث أطلقت الحكومة مشاريع جديدة لتعزيز إنتاج الطاقة وتوسيع شبكات التوزيع وتحديث المنشآت الكهربائية.
6: أو المشير محمد إدريدي بيتنو طبعا إن رؤية واضحة لتطوير الدولة، ويعرف أنه الدولة لا يمكن يطور بدون طاقة كهربائية، وبالتالي وضع الطاقة الكهربائية في وسط برنامجه السياسي. وأول ما تم تنصيبه فتعدى تعليمات واضحة للحكومة، والحكومة بدأت بناء مطارات الطاقة الكهربائية سواء في جمينة أو في بعض الولايات أو المحافظات. خلال سنتين يعني في أشياء كثيرة فعلت. التحدي الحقيقي زي ما الرئيس وقت في وضع في نقطة 60 من البرنامج السياسي، هو كيف نخلي الشركة الوطنية للكهرباء الشركة قائم بذاتها، شركة تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها بدون ما ترجع الدعم للحكومة.
4: كما شهد قطاع المياه والصرف الصحي بدوره تنفيذ مشاريع جديدة تهدف إلى تعزيز وصول السكان إلى المياه الصالحة للشرب وتقليل مشاكل التزويد في عدد من المناطق.
1: يأخذ الرئيس بعين الاعتبار جميع الأنشطة المتعلقة بالمياه، وأعتقد أن السكان يدركون أهمية التحديات المرتبطة بهذا القطاع، كما أن جميع الكوادر العاملة في مجال المياه تعمل من أجل دفع الأمور إلى الأمام إن شاء الله. ومع المشاريع الهيكلية القائمة المتعلقة بالمياه والمبادرات الأخرى سنتمكن من تحقيق الأهداف، خصوصا أن تشاد تمتلك الآن مركزا للتوثيق والمعلومات الجغرافية، ولم نعد نعمل بشكل عشوائي، فجميع الجهود والبيانات متوفرة، ويمكننا إجراء بحوث دقيقة لتحديد المناطق التي يمكن العثور فيها على المياه.
4: في المجال الزراعي والريفي أطلقت الحكومة عدة مبادرات لدعم الأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي والحيواني من خلال تشجيع الري والميكنة الزراعية وتطوير سلاسل القيمة.
7: اليوم الزراعة والثروة الحيوانية أموت عن الاقتصاد ديلا دبس، وده كمان اليوم السياسة اللي كان الرئيس خطها كان جينا في الثروة الحيوانية عندنا مشاريع ثلاثة مشاريع كبار برابس مرات بابسي في قلنا الناس اللي بخدموا في اللبن كالناس اللي بخدموا في اللحم هم ذاتك المفروض الانتاج يكون زيادة في بكان ده. في النية هنا الرئيس ذا هني مشاريع اللي كان أول لسه مشاكل زيادة كله هو قدر انتم فرصة عشان يقدر يكملون. شلت مثلا أباتور أنا الجرماية وكان أباتور آخرين كل يوم بطريقة هنا بيندي يوم هذا مشاريع اللي قدمنا عندنا ممولين عندنا شركة كثير كان رد وهجونا، ويوم الوزارة تخدم كان في زراعة هناك ما الأساس حقنا أنا الأكل ذاته ده كمان عندنا تقريبا 10 مشروع كلهم كان قاعد تساعد الناس عشان بنتجوا زيادة وبكسبوا زيادة.
4: وشهد قطاع التعليم العالي إصلاحات مهمة شملت إعادة تأهيل الجامعات وإنشاء مؤسسات جامعية جديدة وتحسين الظروف الدراسة وتحديث التخصصات الأكاديمية.
8: أصبحت السنوات الأكاديمية منتظمة، وأصبح الطلاب يعرفون الآن متى تبدأ الدراسة ومتى يحين موعد العطل، كما ساهم ذلك في التخفيف من التدفق الكبير للطلاب وخاصة الناجحين الجدد في البكالوريا الذين كانوا يتوجهون إلى الخارج لمتابعة دراستهم. كذلك تم إنشاء عدة جامعات فيما لا تزال جامعات أخرى قيد الإنشاء، كما حصل العديد من الأساتذة على درجات علمية وترقيات أعلى. ومن جانب المساواة بين الجنسين لاحظنا أن عددا كبيرا من النساء وصلن أيضا إلى مناصب مسؤولية. ومن العناصر المهمة كذلك مجانية الرسوم الدراسية للطالبات في الجامعات، وهو ما ساهم في زيادة عدد الطلاب بعدما كانت نسبتهم سابقا أقل من 20%. وأؤكد لكم أنه بحلول عام 2026 ارتفعت النسبة إلى 38%.
4: كما تواصل البلاد تنفيذ إصلاحات إدارية تهدف إلى تعزيز اللامركزية وتقريب الإدارة من المواطنين، خاصة بعد تنظيم الانتخابات المحلية وتوسيع صلاحيات التجمعات المحلية.
5: اليوم أصبحت الولايات نفسها مسؤولة، على سبيل المثال، عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في ولاياتها، فهي تتمتع بهوامش من العمل وبصلاحيات معينة تمكنها من إطلاق المبادرات، بما يسمح للمواطنين الذين يعيشون في المناطق الريفية بأن يشعروا فعلا بأن الدولة موجودة وأنها إلى جانبهم وأنها حريصة على تحسين ظروف عيشهم. إنها عملية تتطلب انخراط الجميع، وحتى الآن فإن الملاحظات التي نتلقاها تجعلنا نفهم أن الأمور تسير إلى حد ما بشكل جيد.
4: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، تتواصل المشاريع الإصلاحية وتستمر في توجيه العمل الحكومي في مختلف القطاعات.
3: نبقى دائما في قصر تومي، رئاسة الجمهورية ومركز القيادة وصناعة القرار هنا، حيث تدار شؤون البلاد بأكملها، لنقف على جهاز العمل في هذه المؤسسة وكيف تشرف على تنفيذ السياسات العامة، مع تقرير أسمهان جيرواتيدو.
8: يعد قصر تومي مقر رئاسة الجمهورية في تشاد أحد أبرز مراكز صناعة القرار في البلاد، حيث تصاغ السياسات العامة وتدار شؤون الدولة من خلال منظومة إدارية وسياسية تعمل بشكل متواصل لضمان تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وبرنامجه السياسي. وقال في أبواب هذا القصر الرئاسي تنشط يوميا مؤسستان محوريتان، هما الأمانة العامة والمكتب المدني، اللتان تطلعان بأدوار متكاملة تهدف إلى تمكين رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو من ممارسة صلاحياته الدستورية وقيادة العمل التنفيذي ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية بمختلف قطاعاتها. وتشكل الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العمود الإداري للمؤسسة الرئاسية، استتولى متابعة الملفات الحكومية وضمان انسيابية الإجراءات الإدارية والقانونية، فضلا عن تنسيق العمل بين رئاسة الجمهورية والحكومة وبقية مؤسسات الدولة. ويقود هذه المنظومة وزير الدولة الأمين العام لرئاسة الجمهورية، الذي يسهر على ترجمة التوجيهات السياسية لرئيس الجمهورية إلى قرارات وإجراءات عملية قابلة للتنفيذ.
2: ترى هذا عندنا قاعدين بفوق نشوفه ونورينتي نكومباني نساعد الحكومة للبمشي قدام. مارشال كانتنا إنسرشيون لين ودوا الإنسرشيون لين تابوا الإنسرشيون لين شوفوا الإنسرشيون لا بيجي ولا ما بيجي. رول هذا الآخر لين شوفوا كيف الادمينستراسيون شغال. شو نقدر نسوي نبروجكتي الفكر عن الفيزيون عن المارشال وفكر عن الدوشانتي وسانز أكسيون فكر للشعب بمشي قدام للوطن بمشي قدام.
8: أما المكتب المدني فيعد الجهاز السياسي والاستراتيجي الأقرب إلى رئيس الجمهورية، حيث يتولى تنسيق الأنشطة الرئاسية وإدارة الأجندة السياسية ومتابعة الملفات ذات الطابع الحساس والاستراتيجي، ويعمل تحت إشراف الوزير مدير المكتب المدني.
9: في أمل هنا المكتب هنا فخامة رئيس الجمهورية، المهمة هو السياسة هنا فخامة رئيس الجمهورية، كيف نساعد فخامة رئيس الجمهورية لتطبيق عن القرارات والتوصيات والأشياء اللي هو كان قدمها لشعب التشادي والكام هم انتخبوا فوق. ودون في الأمل اليومي نحن نخلم في نظام أنا سياسة مع الاستقبال عن الرئيس لسواء الحكومة ولا الضيوف وزيارة فخامة رئيس الجمهورية طبعا في الخارج. وهذا النظام هي أول كمال البروتوكول والإحلام لكيف نوجه السياسة هنا فخامة رئيس الجمهورية ونتابع في القرارات اللي كان هو يديهم سواء للحكومة سواء للمؤسسات الكبرى.
8: ورغم الطابع السياسي الذي يميز المكتب المدني مقابل الدور الإداري الذي تطلع به الأمانة العامة، فإن التنسيق والتكامل بين هاتين المؤسستين يظلان أساسيين لضمان كل من سرعة الاستجابة السياسية لرئيس الجمهورية وكذا المطابقة القانونية والفنية للقرارات الصادرة عنه، وتنفذ هذه المهام يوميا منذ ساعات الصباح الأولى وقالبا حتى وقت متأخر من الليل بالتفاني من موظفي المؤسستين من أجل ضمان المتابعة الفعلية لتنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو المجسدي في 12 مشروعا و100 إجراء، بما يضمن حسن تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتحقيق الأهداف المحددة.
3: بعد عامين من تنصيب رئيس الجمهورية، عبر بعض المواطنين عن آرائهم حول حاصلة ما تم تحقيقه من البرنامج السياسي وما يتطلعون إليه خلال ما تبقى من هذه الولاية. نتابع هذه الآراء في ميكروفون صدى الرئاسة.
10: في اتجاهنا الرئيسة سيسي فري برسك ديزان، أنا من خدم ماساتوم مرق برا شفت في كوتي أنا بيساو تمشي من منذ لا دي قدام يعني بوندول فريما جي أبريسيكو يا سرتين جان ما مرقو شافو غيرونا زوما غير خدم مي إذن وايد ما يسفك الشغل اللي أنا أسا تورت ده شركات دول تو أنا شوماش يونغوس يعني ناس ده كمبي ناس غير مرقو من إنفرسيتي يدوري ترافاي خلي يشانجي لنا الناس ما يدوروا شغل آخر
11: محمد إدريس ديبي إنو jada adilena anna dan doru balana da kali change ndoru ke kali jubulena mam ke ali ejilena fi baradol kali eji change lena balana sha po also da adilena po da adil anna sena lo merci der adala da kul merci lena wo be esta dal sawara kul adil da kul anna felicite lo.
3: نهاية الحلقة، أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بها، ونتمنى أن يكون لنا لقاء آخر في مناسبة أخرى. إلى اللقاء، ودمتم بخير، والسلام عليكم.